0: واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 3:30 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. ينقل الصلاة الزميل الدكتور وليد الحسيني، معه قارئا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ويقدم الابتهالات الدينية ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله في 4:09 المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن العظيم هو دستور المسلمين وشريعتهم وصراطهم المستقيم، هو حبل الله المتين وهدايته الدائمة وموعظته إلى عباده، وآية صدق رسوله صلى الله عليه وسلم الباقية إلى آخر الدنيا، هو رباط بين السماء والأرض، عهد بين الله وبين عباده، منهاج الله الخالد وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان، وهو سبيل عز المسلمين في كل العصور وفي كل الدهور. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بمصطفى.
1: قدم المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور وليد الحسيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم وعرين العربية من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. فجر يوم الجمعة الحادي عشر من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس والعشرين من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. مستمعين الكرام، مع مطلع كل عام هجري جديد نتذكر حادث الهجرة، وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لم تكن فرارا من ظلم واضطهاد المشركين، بل كانت الهجرة تمكينا وانتصارا للإسلام ونبيه الأمين. ولم تكن الهجرة أمرا هينا، لأن الهجرة تحتاج إلى عزم الرجال وهمم الأبطال الذين تأبى نفوسهم مألوف العادات ومرغوب الشهوات. ولكن الهجرة ليست بالأبدان فحسب، ولكن هجرة الأرواح قبل الأبدان وهجر المعاصي. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدث تاريخي، لأنها أسست للتعايش الإنساني المشترك والترابط المجتمعي بين أبناء المجتمع الواحد والوطن الواحد. ولقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة على عدة أسس ومقومات، من أهمها بناء المسجد، فقد كان بناء المسجد أول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة المنورة، لأن علاقة الإنسان بخالقه هي صمام الأمان وهي أساس كل شيء. والأمن وإعمار الكون يأتي بعلاقة الإنسان بربه. لذا علينا أن نأخذ درسا من الهجرة بأن نترك الكسل إلى العمل واليأس إلى الأمل وأن نشارك في بناء وطننا. اللهم إنا نسألك ببركة هذا الشهر المبارك شفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، ومعافاةً لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. هاجرت من مكة البيت الحرام وقد عز الفراق، ولكن شاء الله قد أخرجوك بلا ذنب ولا وطر، إذ قمت تدعو بأن الواحد الله. آذاك قومك في سر وفي علن، حتى التجأت إلى قوم هدى الله، والله ليس لك غير الله من سند، فالجأ إليه ففي كل لك الله. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة تلاوة قرآنية مباركة بدءاً من الآية 51 من سورة الأنبياء، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، سائلاً الله له التوفيق والسداد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وسخ

0: صدق الله العظيم.
1: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. والتلاوة المباركة كانت مما تيسر من سورة الأنبياء. مستمعين الكرام، علمتنا الهجرة حب الوطن، وأن أغلى ما يملك الإنسان هو الوطن الذي تربى فيه. إن الوطنية الحق ليست مجرد شعارات، إنما الوطنية أن يعمل الإنسان من أجل رفعة وطنه، بأن يشارك في العمل والبناء والتعمير من أجل رفعة بلده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في حب الأوطان حين وقف على أعتاب مكة مخاطبا إياها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأفراح. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي، سائلا الله له التوفيق والسداد.

عليها محيا.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا.

وتهون بها الأمور.

سيدي يا رسول الله.

بدر الذي لولاه ما كانت بدور التم يوما تحسنوا.

إن كان بدر التم زان سماؤه فالزين أنت يا طالب.

آمنوا. كل النبيين الكرام تمكنوا في كل فضل وهو منهم أمكنوا.

عجبا يظلله الغمام، عجبا يظلله الغمام ووجهه شمس ومحو الظل منه ديدن. عجبا عجبا لبيض الهند لما عاينت بيض

كونوا عجبا لبيض الهند لسيوف الهند لما عاينت بيض الحمام بيض الحمام.

العنكبوت بنسجها صدت أعادي صدت

هبني الرضا يا سيدنا النبي، هبني الرضا يا من

ربنا الأعلى على أعلى علاك، أعلى علاك كما يحب ويأذن. صلي على حصباء طيبة بعدما سكن.

0: لا إله إلا الله حقاً وصدقاً ويقيناً. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية فضيلة المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. مستمعينا الكرام، نتعلم من الهجرة دروسا تكون لنا نبراسا نقتدي بها. علمتنا الهجرة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. علمتنا الهجرة أن الداعية الحق لا بد أن يمضي على الطريق مهما واجه من صعاب ومزلات. علمتنا الهجرة درس التخطيط للمستقبل والمنهج الحق. علمتنا الهجرة كيفية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك عندما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأسرته وغلامه عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن أريقط. علمتنا الهجرة درس الأمانة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بآدائها. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم أروع تطبيق حين ترك عليًا ليرد الأمانات إلى المشركين الذين أرادوا قتله قبل الهجرة، وحاشا وكلا أن يضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانات خصمه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مستوى المسؤولية في الصبر على الإيذاء في سبيل الله، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء. صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله، جاء البشير المنذر الهادي لهم يدعو لأمر الواحد القهار. فتنكروا للحق والنور الذي يهدي، النور والحق الذي يهدي إلى أمن وطيب قرار. يؤذونهم فيقول: يا رب اهدهم واغفر لهم وقهم عذاب النار. سعدت بهجرته المدينة وازدهت أرض الخؤولة من بني النجار. لو تحسد الفردوس يوما بقعة حسدت مكانا فاز بالمختار. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري إمام القبلة في الجامع الأزهر الشريف، فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة. بمشيئة الله تعالى لا ننسى سجدة التلاوة في الركعة الأولى إن شاء الله. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: اللهم صل على سيدنا

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، يسن للمسلم في يوم الجمعة أن يغتسل وأن يستاك بالسواك وأن يمس الطيب إن وجد وأن يلبس أحسن الثياب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين نظيفين جعل أحدهما للجمعة. وفي هذا اليوم الطيب المبارك يسن للمسلم أن يقرأ سورة الكهف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. وفي يوم الجمعة يسن للمسلم أن يكثر من

0: البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم تحيات أسرة النقل لهذه الإذاعة الخارجية، مهندس طارق حسن، مهندس حسن سيد أحمد من مصدر الإذاعة الخارجية، مهندس حنفي محمود، أشرف أبو زيد، طارق شحاتة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام، أحمد رامي، أحمد إمام. من أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. لكم تحياتي من أسرة المذيعين دكتور وليد الحسيني. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 11 من شهر الله المحرم لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف 26 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 7 من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا

وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

رسولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

يأتون البأس إلا قليلاً. أشحة عليكم، فإذا جاء

ذهب الخوف سلقوكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

أين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وتخشى الناس والله أحق أن

على المؤمنين حرج. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا.

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيباً.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات

عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السابعة من سورة الأحزاب وحتى ختام السورة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد 3 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه. فليبادر من لم يؤدي صلاة الصبح إلى أدائها قبل أن تشرق شمس هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى في 6:55. إخوة الإيمان، ويؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة إن شاء الله تعالى في 12:58. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله في 4:30. في تمام 8 يؤذن بصلاة المغرب، ويحين موعد أذان العشاء في 9:34 إن شاء الله تعالى. أما الآن فمع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد الدعلوب.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الدعلوب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل الآن رحلتنا مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

0: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
1: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الخاسرات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد

الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم

شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.

نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك،

تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون.

موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

تزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل

يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

0: منير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم.
1: بدءا من أول سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا.

0: أحياننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك اللهم درجات العلا من الجنة. اللهم آمين. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فترة إذاعية تستمر حتى 8 إن شاء الله تعالى. يستمر معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. نستهل فترتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وما تيسر من سورة المرسلات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا،

0: من سورة المرسلات تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام.

0: إلى مولاك سلم كل أمر، تفز في كل صبح أو عشي، وصن منك الفؤاد بحسن سير بإخلاص على النهج السوي. ومن مولاك أطلب منح فضل، تنل منه صفا العيش الهني، وأكثر من صلاتك مع سلام على أسمى نبي هاشمي.
1: سبحان من لا يثيب الخير إلا يعنو له الكون دنياه وعقباه.
0: إن أهل التوحيد يلتزمون بالوحي الإلهي، فإذا دعوا الله تعالى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى التي عرفهم عليها في كتابه العزيز وأمرهم أن يدعوه بها، ولا يخرجوا عنها بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. رتل علينا بدءا من الآية 27 من سورة فاطر وحتى الآية 21 من سورة الصافات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 11 إلا الثلث، وكما تعودنا في صباح خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، في تمام العاشرة إن شاء الله نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع حمدي إبراهيم من الدقي، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قوله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، صدق الله العظيم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه هي الآية 8 من سورة النساء، وهي تقدم نموذجا عمليا للبر والإحسان إلى الفئات الضعيفة في المجتمع من أولي القربى واليتامى والمساكين وأمثالهم، لترسم بذلك لوحة حضارية تكشف عن رعاية الشريعة للإنسان من منطلق كونه إنسانا وليس من منطلق كونه شيئا أو ترسا في آلة المجتمع. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بكل ما يصلح حال المجتمع ويعمل على استقراره وتقدمه، ومن ذلك أنها أقامت نظاما اجتماعيا جعلت التكافل الاجتماعي أساسه وقاعدته. ومن المعلوم أن التكافل معناه أن يتكفل المجتمع بشؤون كل فرد فيه من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغير ذلك، والمراد بذلك أن يوفر المجتمع لكل فرد ما يحتاج إليه من أساسيات الحياة كالتعليم والعمل والمسكن والزواج وغير ذلك. ولكي يحقق التكافل هدفه فإن الإسلام يبدأ به من الأسرة، فكل أسرة ملزمة بأن تقوم بحاجة أفرادها، فإذا عجزت انتقل عبء التكافل إلى المجتمع الصغير، فإذا عجزت الأسرة وعجز المجتمع الصغير انتقل عبء التكافل وضمان المعيشة الكريمة إلى الجهاز العام للدولة ليقدم الرعاية المطلوبة لكل محتاج. ومعنى ذلك أنه إذا غاب التكافل عن المجتمع فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الأسرة التي تفككت والمجتمع الذي تمزق، وهنا لا يستطيع جهاز الدولة وحده أن يقوم بهذه المهمة. ومن صور التكافل التي دعا إليها الإسلام في نظامه للحياة والمجتمع أنه أمر الورثة عندما يحضرون لتقسيم التركة أن يجعلوا منها سهما ونصيبا لمن ليس لهم نصيب في مال التركة، وذكر منهم أولي القربى واليتامى والمساكين. ولا شك أن هذا العطاء غير المحدد أراد به الإسلام مواساة هؤلاء المحرومين ليزرع في نفوسهم الحب ويستأصل الحقد والحسد والكراهية من صدورهم حتى يشعروا بالرعاية والاهتمام عندما يجدون من ينصفهم ويفكر فيهم ويساعدهم في تدبير احتياجاتهم. وقد توسع المجتمع قديما في تطبيق هذه القاعدة، فلم يقف بها عند تقسيم التركة، وإنما جعلها عند حدوث كل نعمة، عند جمع المحصول أو جني الثمار أو ذبح الذبائح في سبيل الله. فكانت كل أسرة تكفل أبناءها، وكان المجتمع أقرب إلى التماسك والترابط.
2: إلى جانب ما ذكر دكتور في المقدمة، كيف أو ما هي الوسائل التي نحقق بها التكافل في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع اليوم؟
3: لا أبالغ إذا قلت إن إحياء روح التكافل من أهم الواجبات التي ينبغي أن نقوم بها اليوم لجلب الخيرات والبركات. فلو كفلت كل أسرة الفقراء والضعاف من أفرادها، وقام المجتمع الصغير بواجبه عندما تعجز الأسرة عن ذلك، لتغير الحال وتبدلت الأمور. إن الروابط الاجتماعية موجودة، لكنها معطلة عن القيام بوظيفتها في توفير الحياة الكريمة لكل فرد. وإن رابط الأسرة هو أحد الروابط المهمة، يضاف إليه رابط المهنة والعمل والوظيفة، ورابط السكن والجوار، ورابط المصالح المشتركة. كل هذه الروابط إذا قامت بدورها فإنها ستسهم بلا شك في تخفيف حدة التوتر وتقليل الشعور بالإهمال والإحباط، وسيشعر كل فرد بأهميته في المجتمع. وهذه مسؤولية على الجميع أن يقوم بها، بدءا من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ماهر عواد من طنطا، يقول في رسالته: بعد الأذان الأول من يوم الجمعة أقوم لصلاة سنة الجمعة، ولكني لاحظت أن بعض المتواجدين في المسجد لا يصلون السنة القبلية، فأينا على صواب، وما حكم سنن الجمعة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالنفل قبل الجمعة إما أن يكون نفلا مطلقا أو سنة راتبة. فأما النفل المطلق فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء، فهو جائز بل مستحب. ومن الأدلة عليه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح لم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أن للجمعة سنة قبلية راتبة، وهو قول الحنفية وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو أقول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. فعند الحنفية سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في رد المحتار على الدر المختار: وسن مؤكدا أربع قبل الظهر، وأربع قبل الجمعة، وأربع بعدها بتسليمة.
2: إذن فصاحب الرسالة على حق فيما ذهب إليه، وأنه يقوم لصلاة السنة القبلية، لكن ما هو دليل من لم يقم بهذه أو بأداء هذه السنة دكتور؟
4: نعم، هذا هو القول الثاني، وذلك أنه ليس للجمعة راتبة قبلية مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهذا هو قول المالكية وأحد قولي الحنابلة. أما المالكية فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات مع جواز التنفل المطلق. أما الحنابلة فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة، ثم منهم من يجعل ذلك سنة راتبة، ومنهم من يجعلها نفلا مطلقا. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة، هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلها، أم هي مستحبة مرغب فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة، منهم الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي، وقال كثير من متأخري أصحابنا ليست سنة راتبة بل مستحب. وعلى هذا فمن صلى سنة قبلية قبل الجمعة فلا مانع، ومن لم يصلها وتركها فلا مانع، ولا ينكر أحدهما على الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من إعجاز القرآن صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في حال أخرى. ما يخلص منه إليه تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بشيء غيره.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية السابعة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ميزان.
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله والسماء رفعها؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. ما زال الحديث موصولا عن مظاهر قدرة الله عز وجل، ففي هذه الآية الكريمة لفت وتنبيه إلى قدرة الله في خلق السماء ورفعها. ورفع السماء يقتضي أنه خلقها، كما نطقت آيات بهذا في قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. فالسماء رفعها أي خلقها مرفوعة مسموكة، كما قال تعالى: رفع سمكها فسواها. وتقديم لفظ السماء منصوبة بالاشتغال على الفعل الناصب لها زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها. من دلالات التعبير بقوله رفعها التنبيه على كبرياء شأن الله وملكه وسلطانه.
1: ما دلالات ختم الآية الكريمة بقوله ووضع الميزان؟
2: ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى ووضع الميزان، وقرن ذلك مع رفع السماء تنويها بشأن العدل، بأن نسب إلى العالم العلوي وهو عالم الحق والفضائل، وأنه نزل إلى الأرض من السماء أي هو مما أمر الله به. فقوله ووضع الميزان إشارة إلى كل ما توزن به الأشياء، ومعرفة مقاديرها من ميزان ومكيال ومقياس، أي خلقه موضوعا حيث علق به أحكام العباد من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم. والميزان اسم لآلة الوزن بمعنى معرفة قدر الشيء، وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس. وجاء لفظ الميزان هنا مفردا باعتبار المحاسب، وجاء في مواضع أخرى بالجمع باعتبار المحاسبين، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ظلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول شهادة القرآن الكريم للمهاجرين نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا على ادعائهم وقولهم أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكما يختبر الذهب بالنار، تختبر الرجال بالشدائد، ويختبر المسلمون بالمحن والكرب، وهكذا كانت بداية الإسلام هي هجرة. فكلما امتحنهم الله تعالى، كلما هاجروا إلى الله وأسرعوا إلى القرب إليه، فلم يزدهم الاختبار إلا إنابة ورجوعا إلى الحق تبارك وتعالى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويأتي القرآن الكريم فيصف هذه الفئة، التي تركت حياتها كلها من أجل حياة جديدة. تركوا أموالهم، وتركوا ديارهم، وتركوا وطنهم، فلا وطن أمام الهجرة، ولا مال، ولا تجارة، ولا متاع. فيقول الحق تبارك وتعالى ليضع أمام المسلمين أمر إخوانهم السابقين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. ما يأتي هو شهادة الحق تبارك وتعالى لهم، وما سجله وما أحصاه عليهم هذا قولهم. فيأتي قول الله تعالى، فهناك أمران: قول هؤلاء ورد الله عليهم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. بعد هذا يقول الحق تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إذا كان معك هؤلاء الرجال الذين أخلصوا القول وأخلصوا العمل وخلصت سرائرهم وقويت عزائمهم، فهؤلاء إذا كانوا معك وإذا كانوا على أرض الإسلام فلا يخيفك شيء مهما كان. فيقول الله بعد هذه الآية مباشرة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهنا موازنة بين هؤلاء الرجال وبين غيرهم. فإذا وجد أمثال هؤلاء فلا خوف من غيرهم، فافتح بهم الأرض كلها وسر بهم على بركة الله. فواحد كألف، بل واحد بالأرض كلها. فالهجرة أصلا لله، هجرة هؤلاء كانت لله، كان الله تعالى هو مقصدهم وهو غايتهم في عمق عقلهم وفي قرار قلبهم وفي لبهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون.
1: تحت عنوان شهادة القرآن الكريم للمهاجرين، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا قارئ القرآن نبراس الهدى، غيث الندى وإمام كل تقاتي، أودعته في الصدر نورا قد سنى، قبسا من المصباح والمشكات، وحفظته والله أكرم حافظ، تجلو بنعمة نوره الظلمات. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

الله.

الله يا الله.

لبن.

الله سبحانه.

الله الله.

الله الله.

باب الزيادة الأخوية.

الله.

وقف.

الله.

0: صوت من السماء حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه توجيه نبوي حكيم، يوجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن تسارع بالأعمال الصالحة قبل أن يتعذر عليها أن تقوم بالأعمال الصالحة، وقبل أن تنشغل عنها بما قد يحدث من الفتن وبما قد يجري من الابتلاءات والفتن الكثيرة. ولذلك جاء في القرآن الكريم: فاستبقوا الخيرات، وأمر الله بالمسارعة إلى الطاعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنه يأمرهم أن يبادروا بالأعمال الصالحة وأن يسارعوا بها قبل تعذر الإتيان بها، ويبين أنهم قد يواجهون فتنا كقطع الليل المظلم، لأن أمرها لا يكون واضحا لدى الناس كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي بينما يكون الرجل في أول النهار وفي صباحه مؤمنا، إذا به في المساء ينقلب ويتغير، والعياذ بالله، الإيمان إلى الكفر، ويتغير من الهدى إلى الضلال ما بين طرفة عين وانتباهتها. ما سبب هذا التغير؟ إنه قلة الإيمان، إنه ضعف اليقين، إنه عندما يبيع الرجل دينه بشيء بسيط يسير تافه من متاع الدنيا. ومتاع الدنيا غرور، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. تغره الدنيا ويلهث وراءها ويبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله. في بعض الروايات أن الممسك والقائم على دينه كالقابض على الجمر، وهذا يصور لنا خطورة الموقف حيال تلك الفتن. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. بادروا بالأعمال سبعا أي قبل أن تنشغلوا وقبل أن تأخذكم الحياة ويهجم عليكم هذا الأمر، أن تشغلكم أحوال الفقر والغنى وأحوال المرض المفسد أو الهرم والكبر المفند. والفن معناه الخرف والتخليط في الكلام. أو موتا مجهزا أو الدجال أي خروج المسيح الدجال، وهو من أكبر الابتلاءات والفتن للبشر، حيث يزعم أنه إله، وحيث تكون معه بعض أمور خارقة للعادة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ومن هنا ندرك أهمية النصح النبوي والتوجيه الذي وجه الرسول به أصحابه ألا يسوفوا وألا يؤجلوا وألا يؤخروا التوبة، بل على الذي يقيم على معصية أن يقلع عنها وأن يتوب، والمقصر أن يسارع إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهكذا كان التوجيه النبوي فيه الحفاظ على عقيدة الإنسان وإيمانه وحسن خاتمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إنها إشراقة يوم الجمعة. انظر أخي المستمع إلى الأفق في هذا الصباح، كل شعاع ينسل بين الغيوم إنما هي رسالة حب سماوية تخبرك أن الكهف نور، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عطر، وأن ما بين الجمعتين غفران يسع الجميع. اللهم اكتب لنا في كل خيط ضياء استجابة لدعاء، وعطر جمعتنا بالإيمان، وأنر بصائرنا بنور سورة الكهف، وصلي وسلم على من أشرقت ببعثته القلوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسكب الطل، يسكب الطل.

بالنور أكثر.

من فيض من سب

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول

0: من خلال بداية سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. هذه أقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، أقسام من الله بأشياء بيقسم بها علشان أشياء، لأنك لا تقسم إلا لشيء. والله ان فلان عندي، والله ان عملت كذا، يبقى عايزين مقسم عليهم. وبعد ذلك نسال: اذا كان الشرع اننا لا نحلف بغير الله، فكيف اباح الله لنفسه ان يحلف باشياء؟ قال لك: انت لا تحلف بغير الله لانه لا توجد عظمه عند المؤمن فوق الله. والانسان بيحلف بالعظيم، طب انما هو لما يحلف يحلف بما شاء. ليه؟ لانه يعلم عظمة كل شيء خلقه. لما يقول: والضحى والليل إذا سجى، هو عارف الضحى عمليه والليل إذا سجى عمليه، وهم الاثنين بعض. لأن الضحى محل الحركة والعمل، والليل محل السكون. والآية نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا: إن رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الهجر إذا قلت إن رب محمد وكنتوا بتنكروا إنه من عند ربنا؟ فقال لهم: انتم ما بحسوش في نواميس الكون. لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحوطكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. بالضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركه، والليل للراحه من الحركه والسكون. طيب، رسول الله جاءه الوحي ثم فتر عنه، فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى، وشبهوا الليل بالفترة بيستريح، لأن الوحي جاله بمتاعب، بدليل: فضمني حتى بلغ مني الجهد، وإن جبينه لا يتفصل عرق، ويرجع يقول: زملوني دسلوني، ولسه حاجة جديدة عليه. فنعمل فترة شوية كده على ما يرتاح، التعب يروح، ثم يذكر حلاوة ما أوحي، فيتشوق هو للوحي. ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة سهلة. إيه عليه؟ إذن والضحى والليل. ولذلك شوف: ما ودعك ربك وما قلى، ما أعملش فاسرح عنك لأنه ودعك أو قلاك. عمل كده علشان إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني تعبت شوية. وبعدين يقول له: ولا الآخرة. طب إحنا فترت عليك بعد ما نزلت كم آية، إنما ده جاي كتير لسه، وجاي كتير هيبقى خفيف، وبعد ذلك له تأثير. إيه؟ ولا الآخرة خير لك من الإيه؟ يبقى ربنا لما يقسم يقول لك مثلا: والتين والزيتون، يقسم به، هو يقسم بما شاء لما شاء، يقسم بالملائكة والصافات صفا تزاجرات زجرا، يقسم بها، يقسم بالجبال والطور وكتاب مسطور، لأنه عارف الخير في إيه. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة، الذاريات الريح التي تزر الرماد، ساعة ما تقوم ريح. شوف كيف أول امبارح كان إيه الريح عملت إيه أول امبارح، أثارت الغبار والبتاع ده، حتى الرؤى إيه انطمح. والزاريات أي الرياح تزر التراب وما هو متفتت. قال لك: أنت تشوف الجو كده ما فيش فيه حاجة، أنت أهو بصيت كده ما فيش فيه حاجة قدامك بتروح ولا تيجي. طب افتح طاقة صغيرة كده وخليها مواجهة للشمس، وبعدين انظر للعمود اللي داخل، يقوم تلاقي فيه إيه؟ مع إن الجو ما فيش فيه حاجة أهو، تلاقي ذر كبير قوي. يبقى اذا الرياح بتعمل ايه؟ وما هي الثابته الذرات؟ هتلاقيها بتلف كده، الرياح عماله تعمل ايه فيها كده؟ طيب، اهي الرياح بتعمل تزر، بتزر الاشياء، والشيء اللي بتتفتت، الاشياء اللي بتتفتت كمان برضه كل ما تيجي تلسع على الارض الريحه ايه؟ تطلع. وكمان بخار الماء، بخار الايه؟ الماء، برضو الريح بتعمل فيه بتهدوه كده وتطلعه فوق.

0: ينعي السحاب اللي هو متكلم عليه ربنا، الريح تاخد الايه البخار وتطلعه فوق يطلع ايه سحاب، وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يقوم ينزل ايه مطر، المطر ده يمطر في حتة ولا يمطرش في حتة تانية، هي دي اللي ربنا قالها. ألم ترى أن الله يزجي سحابا مش كده ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه فترى الودق أي المطر يخرج ايه الله وينزله من السماء من جبال فيها من برد اللي هو التلج الصغير ده يصيب برحمته من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يبقى إذن لما تقرأ بقى والزاريات يعني الريح بتعمل ايه بتزر الزر كده تطلعه لفوق ومنه بخار الماء فالحاملات وقع بقى ركامه سحاب تقيل، السحابة دي انضمت على هذه الدامة بقى تقيل هو فالحاملات وقع والوقر هو الحمل الايه الثقيل، الوقر هو الحمل الايه الثقيل. وهناك في آية تانية وينشئ السحابة الايه وينشئ السحابة الايه الثقال ادي الوقر يعني فالحاملات وقر. طب لما تحمل الوقر تسيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني مش جري كده تلحم كده ما تضربش بحاجة خفافة كده ماشي سابحة كده أبص كده للسحاب وهو ماشي ماشي بينط الله. والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرى بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يزجي إلى آخره. طب أدل إيه القسم أقسم بكم شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة ما هو الجواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين ليه لواقع يبقى ده جاي وده جاي الاثنين لأن الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه عشان الحساب قال الاثنين جايين. طب إيه مناسبة القسم بهذه الأشياء إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع لازم يكون فيه مناسبة يعني إزاي الكلام قال لك تعالى بقى انظر إلى الكون ساعة خلق خلق فيه كل شيء بحيث لا يزاد في الخلق إلا الإنسان وإلا ما يقوم حياة الإنسان إنما مية هي مية ما فيش مية هتيجي زيادة. أم قال لك ليه أنت اعمل نفسك كده شوف شربت كم طن مية في عمرك 10 أطنان مية هل هم فاضلين فيك وبقيت 10 أطنان لا نزلوا إيه في شيء نزل فضلات وطاهرة فضلات عرق خد شوية ماء وطلع سمك أذن الله كل ده طلع ولا لا وفي أفضلات اللي هي نجسة يبقى أنت ما احتفظتش بالكم طن بل نزل منهم وقال إذن فلما يجي ناخد من المية شوية على قدنا طول الحياة بيطلع قد كده إما اللي معانا إيه اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس إنما هيطلع وبيجي زيه إذن الماء ما يزيدش ولا إيه ولا ينقص هي كده بس دورة. قال لك بقى أنا قدرنا على إن الماء اتفنى وبعدين عملناه وجبناه تاني بخرناه وجبناه تاني الله. طب ما تصدق بقى إننا عن إيه كده ونجيبك تاني دورة وحنجيبك تاني يبقى إذن أخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الأمر الواقعي الذي يختلف فيه ليه المية كانت موجود وإحنا شربناه وبعدين طلعت فوق وبعدين نزلت والله وبعدين جات لنا ثاني ما يمكن انا بشرب حاجه كانت بول انما بول وتبخر وتقطر وبقى حاجه ايه حاجه ثانيه فبقول انما توعدون لواقع ما تفهموش ان الشيء اللي بيفنى مش هيرجع ثاني ده الميه اللي انت بتشربها دي هتخرج منك ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل ليك ثاني ويمكن ما يبقى غير ماء مرارا شوف بعدد قد ايه على ما جيت فاذا قلت لك ان شيئا ينتهي ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره ما ايه ما تكذبهاش. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبك الحبك ماده حبكه دي لذلك تقول ان هي حبكت ولا تقول الشيء ده محبوك قوي محبوك يعني ما فيش فيه نشاز. السماء ذات الحبك تشوفها ايه ملصق ولا فيها فتور ولا فيها ايه ولا فيها شقوق ولا فيها اي حاجه ابدا مع ان فيها طرق للكواكب وللنجوم ومع ذلك لا تراها بل هي ملصقه على طول كده يبقى محبوكه ولا مش محبوكه. ولذلك لما سئل بعض من المسايب سئل قال حبك يعني ايه ما قالش حاجه يعني دول معمولين كده محبوكين. إنكم لفي قول مختلف، مع أن القول يجب أن يكون واحدا، لأن السماء ما فيش فيها خلاف، اللي ما طلتهاش ما فيش فيها خلاف، إنما الحاجة اللي بتطلوها أنت اللي بتختلفوا فيه. إنكم لفي قول مختلف. ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب، ما فيش فيها اختلاف أبدا. الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان، زي الساعة المضبوطة، وهي تطلع مضبوطة لما كانت انضبطت في خلقته، تبقى هي ما تبقى مضبوطة تبقى معمولة بحساب، ما دامت الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معمولة بإيه؟ بحساب. وادي انتوا شايفين السماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها والأرض وضعها ووضع الميزان، فإن أردتم أن تستقيم أموركم اعملوا إيه؟ اعملوا الأمور بميزان. إن عملتوا الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا، وإن لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يطبق بقى ويعمل الكفة كده من تحت عشان تتقلوا الكفة تعمل خير. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. اللي صرف بإيه؟ الشياطين يغوه، وكان حتى عنده حاجة حق كده يقول الشيطان إيه؟ يوسوس له ويخليه إيه؟ بس وإن الشياطين لا يوحون إلى إيه؟ أوليائهم. قتل الخراصون، الخراص هو الكذاب، ولذلك هناك إنهم إلا يخرصون، يعني إيه؟ يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون. أنت بتدعي مين؟ أنت بتدعي مين؟ ده أنت اللي بتقتله تاني. وإزاي قتل الخراصون؟ المراد بها إيه؟ طب ما هم موجودين، هم ما بيتقتلوش ولا حاجة، كذابين ما تقتلوش ولا عملوا أي حاجة، ونجم في معارك وبتاع وحاجات، أمال يبقى إيه؟ قال لك لعنوا وأبعدوا، لعنوا مني وأبعدوا من رحمتي. والقتل يقتلك يفوتك الايه؟ الدنيا. انما الايه؟ انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الاخره. يبقى نقول احسن بقى الانسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمه في الاخره. قتل الخراصون الذين هم في غمره ساهون. غمره احنا نفهم الغمره دي من غمر الماء، ولذلك حتى يقولك الري ده ايه؟ غمر ولا تنقيق؟ غمر يعني الماء تغمره، معنى تغمره ايه؟ يندفن فيه ويغرق. هم في غمره، فكانهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلا يكون لهم نجاه. الذين هم في غمره ساهون يسالون اي لا يوم الدين، امتى هيجي يوم الدين دي؟ يقول لهم يوم هم على النار يفتنون. اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنون هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الدين. ذوقوا فتنتكم، ذوقوا آثار فتنتكم في الدنيا، تحرقوا على النار. الفتنة والحرق في النار، ما أصل الفتنة النار تسهر فيها على الحاجة عشان إن كان فيها خبث يطلع، زي ما بنسهر الحديد عشان يبقى صلب، ولا نسهر الذهب عشان ننفي منه الإيه؟ الأشياء الخبيثة. يسألون أيان يوم الدين. هناك آية ثانية، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إيه يعني قل كونوا حجارة؟ أنت بتستكثر إن العظام نرجعها حية، بتقول بقى كنا عظام ورفات هنبعث ثاني من خلق. قال لك مش عظام بس، ده العظام يا اخي كان فيها حياه زمان، لها صله بالحياه، انما هذا شيء ملوش صله بالحياه خالص، حجاره ولا حديد، وانا عايز احييه احييه. قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. مش تجيب لي العظام؟ طب ما هي العظام كانت اصلها فيها حياه، لا هات لي حاجه ما مستهاش حياه وجامده ومش صلبه وما قويه. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون لما تقول لهم كده من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاستخارة دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسر له الخير ويصرف عنه الشر، ويظن كثير من الناس أنه لابد بعد الاستخارة وبعدما يكررها مرة واثنين وثلاثة إلى سبعة إلى أكثر، خاصة في جوف الليل، يظن أنه سيرى رؤيا منامية، وهذا ليس شرطا، وليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل كذا ولا تفعل كذا، لا، بل من علامتها التيسير. فإذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه فوجده ميسرا ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك ورأى فيه عسرا فإنه ينصرف عنه. بمعنى علامة الإذن التيسير، علامة أن تمشي في الشيء الذي استخرت الله فيه التيسير، تيسير الأسباب، تجد الشيء متاحا مباحا تستطيع أن تفعله ميسرا. أما إذا وجدته معسرا فهذه أثر ونتيجة الاستخارة، فلا نفعله ويصرفنا الله عز وجل عنه ويصرفه عنا، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إنها الثامنة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد؟ نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والتقدم والاستقرار لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك يا أرحم الراحمين. يا رب، ارحم من ضمه التراب، واشفي من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم، واهدي من غرته الدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جمعة سبقت قد أدبرت، ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه. اللهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك، وما أحصيته عليه من ذنوب فاغسله بفيض مغفرتك. وهذه جمعة قد أقبلت، فأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد، الجمعة 11 من المحرم من عام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، 26 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. صباح جديد ويوم جديد، على عملنا شهيد، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات فترة الصباح التي تمتد حتى 11 إن شاء الله. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ بهذه التلاوة العطرة من سورتي يونس والحاقة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأن أقم وجهك للدين حنيفاً.

وهو الغفور الرحيم.

فمن اهتدى

ومن ضل فإنما

وهو خير

سخرها

فهل ترى؟

0: صدق الله.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة من سورتي يونس والحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل في موضوع الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات. ونتناول أستاذنا في هذه الحلقة الرد على شبهة أن اختيار المدينة كان لدوافع تجارية واقتصادية.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين، والحق يمتلك الحجة والبرهان، ويفتري الناس علينا بالأباطيل ونرد عليهم بالحسنى، بالحقائق بالتي هي أحسن. وبشأن هذه الشبهة، فعلا قد ادعى بعض أصحاب التفسير المادي، وأركز على هذه الكلمة، أصحاب التفسير المادي للتاريخ، أن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم اختار المدينة لخصوبة أرضها الزراعية ولموقعها الجغرافي المتميز على طريق القوافل، طمعا في عوائد اقتصادية مجردة تخدم أهدافه ونفوذه. هذه قراءة مادية، لكن الرد عليها يكون من جانبين. الجانب الأول والذي نبدأ به دائما هو الرد العقلي، الدليل العقلي، لأن القرآن اعتمد الدليل العقلي في الرد على المخالفين. والدليل العقلي نقول لهم: لم تكن المدينة آنذاك ساعة الهجرة تملك تفوقا اقتصاديا أو استقرارا سياسيا، بل أصحاب المطامع المادية يعني لا يتوجهون إليها للاضطرابات وعدم الاستقرار الذي كان فيها، حيث كانت غارقة في حروب أهلية طاحنة بين الأوس والخزرج كحرب بعاث، ومحاطة بتهديدات أمنية معقدة من القبائل واليهود، فضلا عن انتشار حمى يثرب، انتشار الأوبئة فيها. أما مكة فهي التي كانت المركز التجاري الأكبر والمهيمن في جزيرة العرب، وبالتالي فإن ترك مكة والذهاب إلى بيئة مشحونة بالصراعات والأمراض لا يمثل اختيارا رابحا بمنطق التجارة المادية. وهذا يشهد أن اختيار المدينة لبيئة بشرية واعدة أبدت استعدادها الفكري والنفسي لاحتضان الرسالة وحمايتها من خلال الأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية. وهذا الدليل العقلي يلتقي مع الدليل النقلي، حيث يثبت النقل أن وجهة الهجرة قد حددها الوحي الإلهي، فلا مكان لهذه التفسيرات المادية في هذا السياق، ولم تكن خاضعة للهوى أو القراءة الاقتصادية الشخصية. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فالاختيار توقيفي من الله بتقدير عليم حكيم لتهيئتها لتكون عاصمة النور الحضاري الأول.
1: نعم.
2: وليس بعد الحق إلا الضلال، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع آيات بينات لسورة الجن نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الجن.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة ترضاها لهم وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرايا، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا. من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتحل الخيرات وتزول الرزايا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى في هذا اليوم الطيب في يوم الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يتلو علينا من الآية 57 من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوه على السوق، فذهب فاشترى وباع وربح، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال النبي: وما أصدقتها؟ قال عبد الرحمن بن عوف: وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف إلا دقيقتين، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها قوله تعالى: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، لما قال الله وكلمة الله بالرفع ولم تأتي معطوفة على المنصوب، فما الفرق الذي بين قوله تعالى كلمة الذين كفروا وقوله تعالى وكلمة الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، إن اللافت للنظر في هذه الآية القرآنية أن الله تعالى يقول وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لم يقل وكلمة الله عطفا على المنصوب، وجعل كلمة الذين، هنا قال وكلمة الله. من المعلوم أن الفعل جعل فعل ناصب لمفعولين، والواو هنا للعطف، لكنها لم تكن هنا بمعنى العطف، لأنها لو كانت للعطف لكانت هكذا وكلمة الله هي العليا، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك وما قال هذا، وإنما جاء بالكلمة مرفوعة وكلمة الله.

0: في نحره. فكلمة الله دوما وأبدا مرفوعة لا تحتاج إلى من يرفعها، ودوما وأبدا كلمة الله تعالى عالية لن يستطيع إنسان أن ينال منها، لأن الغلبة لمن؟ لله. ولذلك يقول الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولأن العزة لمن؟ لله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: العاشرة إلى الربع، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في مآل مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في العاشرة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع ترتيل المبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. الآن نبقى مع تفسير لبعض آيات سورة الكهف من الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف من السور التي بدأها الله بالثناء على نفسه بما هو أهله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والكتاب هو الزاد الروحي، وسورة الكهف تحتوي على قصة أهل الكهف وهي أبرز ما فيها، وإن احتوت على قصص أخرى لكن أهل الكهف لهم الصلة الوثيقة بتسمية السورة بهذا الاسم سورة الكهف. وقد قال الله لنبيه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا التعبير قد بعث في حياة أهل الكهف حياة أخرى فيها قوة وفيها فلسفة تمكننا من الاتصال بالحياة الإنسانية الأولى، وتثير في الإنسان خواطر: ما الزمن؟ ما البعث؟ ما علاقة الإنسان بالزمن؟ ما علاقة الحي بالأحياء؟ بأي الملكتين يستطيع الناس أن يحيوا وأن ينتجوا في الحياة، بالعقل أم بالقلب؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. هذا تأييد من الله لمن التجأ إليه أو إلى الكهف وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه آلهة ولا إله، وإنما نعبده وحده سبحانه. وقد كانت رعاية الله لهم، فحينما التجأوا إلى الكهف حفظ الله أجسامهم للأدلة القاطعة على إمكان البعث. ولم يبطل الله سننا كونية، فلو تركهم على الأرض من غير تقلب ربما أكلت الأرض أجسادهم. هذه من الأسباب الطبيعية التي لو تركت الأجساد والأرض من غير تدخل من الله لأكلت الأرض هذه الأجساد. بيد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سار على السنن الكونية نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إن الموت أخو النوم، وإن النوم أخو الموت، وإن الله يقنعنا بالبعث بمثل واقعي هو الاستيقاظ بعد النوم. ويحدثنا القرآن عن الخوض في عددهم مما لا فائدة منه، ويتحدث بعض الناس ويشغلون أنفسهم بالحديث عن لون أهل الكهف، وخاض بعض المفسرين في ذلك مما لا فائدة فيه. والله يعلمنا ألا نهتم بالمظاهر، فلا يعنينا عددهم كما لا يعنينا لون كلب أهل الكهف، وإنما يعنينا قصتهم. ثم ذكر الله عز وجل لنبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصلى الله على معلم الناس الخير.
0: قدمها الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها. فهيا بنا مستمعينا الكرام نلتقي وإياكم وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع ترتيل لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

اتخذت عليه أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نستمع وإياكم إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، فللهجرة فضل وشأن عظيم في الإسلام، وقد حث عليها الشرع الحنيف ورغب فيها ومدح من فعلها. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والمعنى أن الهجرة من مكة إلى المدينة، وإن كانت قد انتهت بفتح مكة، فإن الهجرة إلى الله تعالى باقية، وهجرة المعاصي ما زالت باقية إلى أن يغلق باب التوبة، كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والمعنى أن الهجرة كانت واجبة على المؤمنين في بداية الإسلام، نصرة للإسلام وحماية للمسلمين. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه رضوان الله عليهم، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وذلك لأن المؤمنين في بداية أمرهم كانوا يفرون من الاضطهاد والإيذاء مخافة أن يفتنوا في دينهم ويرجعوا إلى الكفر. أما بعد فتح مكة وظهور الإسلام فلم يعد هناك سبب للهجرة، إذ صار المؤمن آمنا على نفسه، يعبد ربه كيف شاء ومتى شاء وأين شاء. فحكم الهجرة باق في حق من أسلم في دار الكفر ولم يأمن على دينه وقدر على الخروج منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، أي ولكن لكم جهاد ونية صالحة في الخير تحصلون بهما الفضائل التي في معنى الهجرة، التي كانت مفروضة لمفارقة الباطل ولإعلاء كلمة الله وإظهار دينه. وكذلك من الهجرة مجاهدة النفس في ترك المعصية، كما في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لأن المعصية تزيل تعظيم أوامر الله من القلب، ولأن المعصية تذهب حياء القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ولأن المعصية تنكس القلب وتزيغه وتفرقه، فلا يطمئن إلا بالمعصية، كما في قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولأن المعصية تسبب حرمان نور العلم، ولذلك لما دخل الإمام الشافعي رحمه الله على الإمام مالك بن أنس فأعجب به لما رأى منه من الفطانة والذكاء وحدة الفهم، فقال له الإمام مالك: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولأن المعصية تورث ضيق القلب والوحشة في قلب العاصي، كما في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ولأن المعصية تزيل النعم وتحل النقم، كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولأن المعاصي تزيل عافية الأبدان، كما جاء في الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 22 من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين

وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم

المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.

الشباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

واق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

الأشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 9

الكتاب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟

يتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.

أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

0: الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الصافات وصاد، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يستكمل اللقاء في 3 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات فترة الضحى التي بدأت معكم من الآن وتستمر حتى 2 إن شاء الله. معنا من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق. ما زلنا نتحدث في إطار موضوع الأخلاق وما نلاحظه في المجتمع من ظواهر سلبية ابتعدت بالناس عن هذا الدين العظيم القويم الذي يحث على مكارم الأخلاق ويحث على الفضائل والقيم. هناك مثلا من الظواهر السلبية التي نلحظها في مجتمعنا ظاهرة انتشار العنف. الكثير من الناس يلجأ لكي يحصل ربما على بعض حقوقه مثلا، وربما يكون لا حق له، يلجأ إلى استخدام القوة وإلى استخدام الأسلحة، وتنتشر هذه الظاهرة في المجتمع بشكل يجعلنا نتساءل: أين أخلاق الإسلام؟ أين الرفق؟ أين التسامح؟ أين الأخلاق التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حبيت أن نتحدث في هذا الموضوع لنبين خطورة هذا العنف المنتشر، وندعو الناس إلى العودة إلى أخلاق الإسلام، وخاصة الرفق والتسامح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العنف هو استخدام القوة بشكل غير مشروع، وذلك للإضرار بالآخرين ماديا أو نفسيا. هذا العنف يشمل الاعتداء البدني بالضرب أو بالقتل، وكذلك يشمل الاعتداء اللفظي بالسب والشتم والإهانة، ويمكن أن يدخل أيضا في إطار الأسرة كإزاء الزوجة والأولاد، أو إزاء الزوج من الزوجة أو من الأولاد، والتنمر بين الطلاب، كل ذلك عنف في الحقيقة. وبين الشباب وبين الناس، يعني عندما يتنمر إنسان على إنسان، هذا كله يدخل في دائرة العنف. كذلك في قمة العنف هو الإرهاب والتطرف المسلح، يعد من أقصى صور العنف. كل هذه الأمور سلوكيات مرفوضة تتنافى مع مبادئ الرحمة كما تفضلت، وتتنافى مع الإنسانية التي جاء بها هذا الدين القوي،
1: وتتنافى مع ما عرف به المصريون من كانت الطباعة تميل إلى الرحمة والتسامح والرفق.
2: ده صحيح، لأن يعني هذه السلوكيات ليست سمة كل المصريين، إنما سمة بعض الأشخاص فقط.
1: صحيح.
2: ولذلك مصر كانت وما زالت وستظل هي حاملة لواء السلوك المستقيم عند أغلب من يعني ينتمي إلى هذا البلد الطيب. لكن عندما ننظر إلى الدين الإسلامي، نجد أنه في نصوصه وفي سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سلوك الصالحين، نجد أنه دائما يعنى بقضية نبذ العنف والابتعاد عنه، وترسيخ قيمة الرفق بالآخرين. وأنا أقصد بالآخرين هنا ليس الإنسان فقط، أنا أقصد الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان والرفق حتى بالنبات والرفق بالجماد. حتى إن بعض الصالحين مثلا كان يحب الرفق في غلق الباب، في غلق باب السيارة برفق. لماذا العنف؟ لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لها: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في كل شيء،
1: ويعطي على الرفق ما لا يعطي
2: على ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه وهانه. ولذلك القرآن الكريم أتى ليؤكد هذا المعنى، وقال في أسلوب عام، فقال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هذا نهي صريح عن الاعتداء وعن الظلم، بل حتى في حال الحرب المشروعة وضع الإسلام ضوابط تحرم التمثيل بالجثث، وتحرم قتل غير المقاتلين. وإذا ما وضع الإنسان أو كان في دائرة الأسرى، منع من قتله، مما يدل على أن الإسلام يحرم الظلم بكافة الصور. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فأمر بدفع الإساءة بالإحسان لتتحول العداوة إلى صداقة، وتتحول البغضاء إلى مودة. لما نأتي إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التطبيق العملي لما جاء به هذا الدين القويم، ورسول الله هو النموذج الأتم، النموذج الكامل للشخصية المسلمة الحقيقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا حيا في نبذ العنف واعتماد وترسيخ قيمة الرفق. وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله رحمة مهداة حتى لمن أساء إليه. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا يرفع صوته بغلظة، بل كان على حلم كبير جدا حتى على من جهل عليه. دخل أعرابي للمسجد وبال فيه، القصة المشهورة المعروفة. فهم الصحابة أن يعاقبوا ذلك الإنسان الذي دخل، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه، فإنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. ثم خاطب الأعرابي، خاطبه برفق وشرح له خطأه وفعله الذي فعل. هذا الموقف وأمثاله يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج جهل الجاهلين، كان يعالج ذلك باللطف والحلم ولا يعالجه بالعنف بحال من الأحوال. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالرفق في كل شيء، ويقول لهم كما روي الإمام مسلم وكما قلنا سابقا، يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما كان في الرفق ما. وفي حديث أم المؤمنين عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وننزع من شيء إلا شانه. فالرفق زينة الأعمال، والعنف يفسد ويقبح ويقبح العمل، يعني هو في نفسه قبيح وأيضا يقبح الأعمال التي يعمل الإنسان في ظل هذا العنف. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشكال الظلم كافة، فقال في خطبته المشهورة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فكل عدوان على دم الإنسان أو على عرضه أو على ماله بغير حق، هذا الاعتداء هو حرام قطعا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن معاملة الناس معيارا للمسلم الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إذن ندعو أبناءنا وأنفسنا وإخواننا إلى الرفق في كل شيء، وألا تظهر هذه المظاهر التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تصور من خلال أجهزة الهاتف وينشرها الناس. صحيح أننا رأينا وجها آخر، لكننا لا نحب أن نرى هذا الوجه الآخر في هذا المجتمع. على هؤلاء الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي جيرانهم وفي زملائهم وفي الناس أجمعين وفي أموال الناس. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وليس المسلم فقط، بل كل الناس الذين يعيشون في داخل هذا المجتمع كلهم مصونون، ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم حرام على كل إنسان. علينا بالرفق في كل شيء.
1: إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعينا مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في هذه التلاوة من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إيه.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 12:30 إلى 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ نصر السعيد محمد، وينقلها على أسماعكم الزميل دكتور علاء عرابي. أما في 5:05 فنلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها الدكتور مجدي عاشور، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. هذه الفترة يقدمها فؤاد حسان ويخرجها الزميل علي عبد العال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المتأمل لأيام العمر يجد أن كل مفقود يفقده الإنسان يتعلق بعودته أمل، إلا العمر، فإنه إن مضى لا يعود أبدا. فكل لحظة حياة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان فرصة لإنجاز الخيرات ولفعل الصالحات. ولو تأملنا أيام العمر وكيف مضت، وإن كان عامة الناس يحسبون أعمارهم بالأيام وبالشهور وبالسنوات، فأهل الحكمة والصلاح يحسبون أعمارهم بقدر ما ينجزون فيها من أعمال عظيمة تنفع في دنياهم، وبخيرات يثابون عليها في أخراهم. لكن ما الذي يعطل عمارة الأوقات ويؤخر إنجاز الأعمال النافعة في الدين والدنيا؟ إن المتأمل لواقع حياتنا المعاصرة يرى أنه في قمة المعطلات تلك العادة التي استحكمت فينا، إلا من رحم ربي، إنها عادة التسويف والتأجيل لما يطلب إنجازه من أعمال، لا لسبب سوى التراخي والتكاسل، وسوى تضييع آلاف الساعات، وبفقد عشرات الأيام دون إنجاز في عمل ينفع. وأنت ترى يا أخي الكريم وتسمع من يؤجل فعل الخيرات أو ترك المنكرات إلى أيام قادمة، كقولهم: من أول الشهر سأصلي، من أول الأسبوع سأستذكر، حين تتحسن الظروف سأقلع عن التدخين. ومع التسويف تتأجل أعمال كثيرة فيها النفع في الدنيا وفيها الثواب في الآخرة. والقرآن الكريم ينقلنا من هذا التراخي وهذا التسويف إلى الجدية وإلى المبادرة لفعل الخيرات والمسارعة إلى الصالحات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، صدق الله العظيم. ويقول عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، من كانت حجته الانتظار حتى تتحسن الظروف، فيكفيه هذا الجواب المقنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدقت يا سيدي يا رسول الله.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 12 إلى 5 دقائق نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج الدين القيم مع الزميل إسماعيل دويدار. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي في هذه التلاوة من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكان ذلك على الله يسير.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن ديننا القيم، عن ديننا الحنيف، وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا
1: دكتور محمد. ما زال الحديث موصولا عن النفس البشرية، كيف نزكيها، كيف نرتقي بها؟ كما قال الحكماء: النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فتحدثنا عن أسباب تزكية النفس، كيف نصل بها إلى المستوى المطلوب للتعامل مع البشر دون غش وخداع.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. المؤمن ينبغي أن يقوم بأمرين. الأمر الأول، المؤمن يراقب ربه، والأمر الثاني، المؤمن يحاسب نفسه. ومن هنا نجد أن الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، إحياء علوم الدين، في الكتاب الثامن من ربع المنجيات، يقول من ربع المنجيات: بين المراقبة والمحاسبة. لماذا؟ النفس أمارة بالسوء، النفس ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، إذا أنت تركتها وأهملتها اشتدت في غلوائها ومضت في طريقها غير مبالية بأمر الله ولا نهيه. النفس أمر خطير، والإنسان قد يلتفت ويحذر عدوه الذي أمامه ويترك عدوه الذي بين جنبيه، لا يلتفت إليه. عدوك الأكبر النفس التي تغويك والتي تضلك والتي توسوس إليك.
1: هل لهذه النفس أنواع يا دكتور؟
2: نعم، سنعرض لها يمكن بعد قليل. النفس الإنسانية مستعدة للفجور وللتقوى، فيها الأمرين، ولعل استعدادها للفجور أقوى، ولذلك قدم البيان القرآني: فألهمها فجورها وتقواها.
1: وقبل كده: إن النفس لأمارة
2: بالسوء. النفس هي سبب الوقوع في المعاصي، فالله يقول على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال لأمارة ولم يقل آمرة،
1: فيها صيغة مبالغة،
2: لما جاء بعبارة دقيقة. وأول معصية وقعت في الأرض كانت بسبب النفس، قتل ابن آدم أخاه بلا ذنب، إلا أن الله تقبل منه قربانه ولم يتقبل من الآخر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا بسبب النفس، الحسد، الضغينة. ولذلك نحن لا نلتفت كثيرا إلا إلى معاصي الجوارح، نحن لا نلتفت إلى معاصي القلوب. هناك معاصي للجوارح وهناك معاصي للقلوب، وفقهاء الشريعة الإسلامية يقولون: معاصي القلوب أخطر بكثير من معاصي الجوارح. نحن نلتفت إلى أن فلانا يشرب الخمر، وهذا حرام من الكبائر، وهذا صحيح، لكن ربما الذي يعيب عليه ويشنع عليه في قلبه كبر، حقد، ضغينة، بغضاء، شحناء، حسد، هذه معاصي القلوب.
1: معنى ذلك أن العبادة لا تكتمل بالجوارح الظاهرة، وإنما لابد وأن تكون هذه الجوارح الظاهرة متفقة مع
2: الباطن،
1: مع الباطن،
2: لأن الظاهر لا يقوم إلا على باطن يسنده. الظاهر لا يقوم وحده، والله أمرنا بالطهارة عند الصلاة مثلا، وثيابك فطهر، فأنت كيف تطهر ثوبك عندما تأتي إلى الصلاة ولا تطهر قلبك الذي يناجي ربك؟ طهر القلب كما أنت تطهر الثوب. وهذه النفس هي التي سولت لأبناء يعقوب أبناء بيت النبوة أن يصنعوا بأخيهم ما صنعوا، وهم أبناء بيت النبوة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ما الجواب؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
1: نعم، كيف يستقيم الباطن مع الظاهر؟
2: لابد من تربية النفس، وهذه الخطوة التي يقصدها الدين في كلياته العامة تربية الإنسان. ولذلك يقول الإمام الغزالي في الإحياء أيضا إن هذه النفس خطر من ناحيتين، خطر أنها عدو من داخل جسدك وأنها عدو محبوب.
1: نعم،
2: عدو من داخل نفسك لا تلتفت إليه، وفي الوقت ذاته هي عدو محبوب. كل منا يحب نفسه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة.
1: نعم، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تدركنا وتلحق أولانا بأخرانا. في نهاية هذا اللقاء مستمعين الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته، فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، وننقلها على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وتتضمن تلاوة للقارئ الشيخ نصر السعيد محمد، وينقلها الزميل الدكتور علاء عرابي. في 5:05 إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال لقائنا بضيفنا الدكتور مجدي عاشور. ويسعدنا أن نتلقى اتصالات مستمعينا من الآن على تليفون 25-77-504. الفترة يخرجها الزميل علي عبد العال. يصدر عدد جديد من مجلة أبشر الصابرين مع الزميل الدكتور أحمد القاضي، والتي تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك

0: بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

يا رب يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم.

إن الذي سواك سيدي يا رسول الله، إن الذي سواك تبارك وتعالى، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم، سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم.

0: نور يا نور يا نور يوم ولدت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. والآن مستمعينا الكرام، تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
0: لما بدأ في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه، وانهل كل الغيث باستهلاله، نشر السلام نشر السلام

وأقام شعبا صلى الله عليه وسلم، وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله، ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت.

آيات حتى أتته من الرسول هداية فك

لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه، لا لا لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله. أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه.

0: ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. يا أمة الهادي، يا أمة الهادي، أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل إلى زميل دكتور علاء عرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى. ومعنا قارئا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، ويلقي على مسامعنا خطبة الجمعة لهذا اليوم الأستاذ الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية. وموضوع خطبة اليوم: العصبية وأثرها على الفرد والمجتمع. إخوة الإيمان والإسلام، في مستهل سورة فاطر يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فلقد حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بما يستحق من الحمد، وأوجب علينا في طيات هذا الحمد أن نكون له من الحامدين. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله في كل وقت وحين. سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سبق. سبحانه لم يكن هناك مثال لخلق السماوات فخلق على مثله، ولكنه بديع السماوات والأرض، خلق كل شيء وقدر كل شيء تقديرا، بديع السماوات والأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس كمثل ذاته شيء، وليس مثل بداية خلقه للأشياء شيء. فهو سبحانه وتعالى بقدرته وبتقديره خالق وفاطر السماوات والأرض وكل شيء. فالسماوات باتساعها الكبير، والأرض التي نعيش فيها، سبحانه وتعالى ليس خالقها فحسب، ولكن خالقها بإبداع على غير مثال سبق. فتلد في الأرض أقواتا، وتلد في الأرض مخلوقات، وتلد في الأرض الكثير من المعجزات، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. تلك السورة المكية التي عدد آياتها 45 آية، تلك السورة التي أتت في مستهلها لتوحد الله سبحانه وتعالى وتفرد الحمد له وحده، فالحمد لله أسلوب قصر بألا يكون الحمد إلا لله، لأنه هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. ومن بين آياته وآلائه ومعجزاته أنه جعل الملائكة رسلا، أي رسلا ينقلون لنا مراد الله من خلقه. فسيدنا جبريل عليه السلام كان يتنزل بوحي السماء على الأنبياء والمرسلين، يتنزل بمراد الله من خلقه، لأنه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء سبحانه، فهو العلي الحكيم. جعل الملائكة رسلا، أي جزء من هؤلاء الملائكة هم رسل خير إلينا، منهم من يبلغنا مراد الله وكلماته وأوامره ونواهيه من المولى عز وجل، ويرسم لنا طريق الصلاح، ويغلق لنا طريق المعصية والغضب لله سبحانه وتعالى. فما كان من أمر إلا هو لصالحنا، فالله خالقنا وهو أعلم بصنعته. وهذا فضل ونعمة كبيرة من المولى، فلم يخلقنا ويتركنا هملا، بل خلقنا وخلق لنا قبل أن نخلق في هذه الدنيا، وأنزل لنا المنهج القويم الذي يقيم حياتنا على الخير والسعادة والإصلاح. إخوة الإيمان والإسلام، من هؤلاء الملائكة أخبرنا الله أن منهم الذين هم بجناحين، والذين هم بثلاثة أجنحة، والذين هم بأربع أجنحة. وأيضا لم يترك العقل هكذا قاصرا على هذا العدد، ولكنه قال يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فتجد في الملائكة أكثر من ذلك في العدد الأجنحة، وتجد من هؤلاء أكثر مما قد بينه الله لنا. فقد بين لنا أن من هؤلاء الملائكة أولي هذه الأجنحة في العدد، ولكن الله يزيد ببركته ويزيد في أشياء كثيرة تنفعنا نحن، لأنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة من سورة فاطر للقارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل. والذي يتلو علينا بدايات سورة فاطر.

0: الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة من القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، وكانت خير مستهل ومستفتح لهذا اللقاء، لقاء الجمعة، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ومعنا من أسرة التلفزيون الزميل سمير شهاب من أسرة مذيعي التلفزيون، ومعنا المخرجان هيثم العشماوي ومحمد حسام الدين. ويحضر معنا أيضا صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، وقد تلا علينا قارئنا اليوم بدايات سورة فاطر، والتي استمعنا فيها إلى قدرة الله سبحانه وتعالى الكبيرة المعجزة، سبحانه على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد قليل يؤذن بصلاة الظهر، والذي يرفعه الشيخ محمد فوزي البربري. إخوة الإيمان والإسلام، وخطبة اليوم عن العصبية وأثرها على الفرد والمجتمع. يؤذن الآن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الظهر، رفع الأذان الشيخ محمد فوزي البربري. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى خطبة اليوم، وهي تحت عنوان العصبية وأثرها في الفرد والمجتمع، والتي يلقيها الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نتنسم عبير هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي نستلهم منها الدروس والعبر، ومن دروسها أيضا سلامة الصدر وعدم العصبية. فالعصبية لها أثر كبير في نفس الفرد، وأيضا لها أثر كبير على المجتمع، لأن هذا المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. وكرر عليه السؤال، وكرر الرسول عليه الإجابة. فالغضب إخوة الإيمان إنما يذهب بالعقل، ويذهب باللب، ويذهب بالفكر، ويذهب بالوعي، يجعل الإنسان منغلقا في هذه العصبية، يجعله لا يتخذ قرارا صحيحا. وفي علم النفس أن هذه العصبية إنما تذهب الدوبامين الذي هو في العقل، فهذا الهرمون الذي يفرز إنما هو يعطيك شيئا من التؤدة وشيئا من اتخاذ القرار السليم والقرار الموفق، لأنك إن تعصبت فإنك تفقد كل شيء، ولا يصح لأحد على الإطلاق أن يأخذ قرارا وهو في حالة الغضب. أيضا ما استمعنا إليه من آيات يبين لنا قدرة الله على الكافرين وعلى المشركين، ويمكن أن يأخذهم وهم على شركهم وعلى كفرهم، ولكنه من رحمته سبحانه وتعالى يعني وسع لهم في رحمته. إخوة الإيمان والإسلام، والآن يصعد الأستاذ الدكتور محمود الهواري لإلقاء خطبة اليوم تحت عنوان العصبية وأثرها على الفرد والمجتمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اطلع على العيوب فستر، وقدر على العقوبة بالذنوب فعفى وغفر، وتاب على من رجع إليه واستغفر، ودعا من تولى عنه وأدبر. له الحمد الحسن والثناء الأكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ند له، فسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم الدين، صلاة تسترنا بها من كل عيب، وتغفر لنا بها كل ذنب، وتردنا بها إلى رضاك، وتؤوينا بها إلى كنفك ومأواك. اللهم يا رب الجميل ويا من قدرت الجميل، قدر لنا ما يرضيك عنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، ورزق واسع ميسور، وقلب فرح مسرور. أيها المسلمون، إن من أخطر الأمراض التي تصيب الشعوب والمجتمعات داء الطبقية والعنصرية. هذه الطبقية التي ينقسم فيها الناس إلى فئات متمايزة اعتماداً على معايير مادية ذمتها الشريعة وذمتها أحكام الإنسان وأعرافه. وإن مما لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس قد ظهرت على سلوكياتهم وأفعالهم مظاهر هذه الطبقية المرذولة التي ينظر فيها بعض الناس إلى بعض باستعلاء وكبر، وينظر فيها بعض الناس إلى بعض في كراهية وحقد. هذه الطبقية وهذه العنصرية ذمها رب العالمين جل جلاله، وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد مجتمع آمن يبغي أن يحقق ما يصبو إليه إلا وتخلى عن هذه الطبقية والعنصرية. لذلك فإن المجتمعات المتحضرة وإن الأوطان الراقية تلغي من قاموسها هذه الطبقية وما يتعلق بها من مظاهر وسلوكيات، لوثة أخلاقية ولوثة اجتماعية سرت من أمة إلى أمة ومن مجتمع إلى مجتمع، حتى قال الكفار في طبقية معلنة لما نظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقرأوا فيه النبوة ولا الرسالة، إنما رأوه في صورة اليتيم الفقير، فقالوا في كبر وعناد: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يرون أن أكابرهم أولى بهذه الرسالة وأولى بهذا الوحي، لكن السماء كان لها رأي آخر. قال الله جل جلاله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. ورأوا نبينا صلى الله عليه وسلم وقد جالسه بلال وعمار وخباب وصهيب وغيرهم من فقراء الصحابة، فقالوا في طبقية مرفوضة: نح عنا هؤلاء نجلس معك، فإنا نخشى
أن يرانا العرب فيذكرون أننا جلسنا مع العبيد، فاجعل لنا مجلسا نحمد فيه. ففضح الله عز وجل هذه الطبقية وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لماذا يا رب؟ لأنهم يريدون وجهه. فطبقية سارت من أمة إلى أمة ومن شعب إلى شعب حتى أعلن الكفار ما أعلنوه، وكشف القرآن الكريم هذه اللوثة وفضحها في هذه الآيات. ولم يكن الإسلام يا عباد الله مجرد شعائر ولا مجرد عبادات، وإنما كان ثورة أخلاقية اجتماعية حاولت الإصلاح في كل جنبات الحياة، فثار على هذه الرذائل وكشف هذه الفضائح، فأعلن أن الأصل الإنساني واحد، وأعلن أن الناس جميعاً على اختلافهم أبوهم واحد. قال الله جل جلاله معلناً وحدة الأصل الإنساني، ومعلناً أن الناس جميعاً ينتمون إلى آدم وينتمون إلى حواء، ومعلناً أن الناس جميعاً على اختلافهم مخلوقون من أصل واحد، حتى كرر هذا المعنى القرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلنه أحمد في مسنده في حجة الوداع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم معلناً للناس جميعاً: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فإذا كان الأصل واحداً فلما الكبر؟ وإذا كان المنشأ واحداً فلما الاستعلاء؟ وإذا كان الأصل واحداً فلما يحتقر بعضنا بعضاً؟ فإذاً شرع الإسلام وبين وأكد وحدة الأصل، وبين أن الناس منشأهم وأصلهم واحد، أصلهم آدم وحواء، كما أعلن الله في قرآنه أنه خلق الناس جميعاً من ذكر وأنثى، وأنه سبحانه وتعالى جعل الناس شعوباً وقبائل لا ليتعاركوا وإنما ليتعارفوا. ثم شرع الإسلام لهذه الإنسانية من العبادات ما يكونون جميعاً فيه على ألفة واتفاق. شرع الصلاة التي تجمع الناس ولا تفرقهم، شرع الزكاة التي تجمع الناس ولا تفرقهم، شرع الصيام الذي يجمع الناس ولا يفرقهم، شرع الحج الذي يجمع الناس ولا يفرقهم. ولم نعرف عبر تاريخ الإسلام صلاة تخص الأغنياء وصلاة أخرى تخص الفقراء، ولم نعرف عبر تاريخ الإسلام حجاً يخص أو مكاناً للحج يخص به الأغنياء ومكاناً آخر يخص به الفقراء. فشرع من العبادات ما يجمع الناس معاً وما يؤلف بين قلوبهم. وأعلن القرآن الكريم أن المعيار الذي ينبغي أن يتفاضل به الناس ليس في المال وليس في الجاه وليس في الحسب ولا في النسب، وليس مما يجري بين الناس حتى إنهم لا يتفاضلون بالمساكن والأملاك والسيارات والعقارات، لكن قال الله جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل التقوى هي المعيار. فشرع دين الله جل جلاله من الأحكام ما يضمن للناس أن يتآلفوا، وما يضمن للناس أن يتحدوا، وما يجمع الناس ولا يفرقهم، حتى إنه ألف بين الناس في أحكام القضاء. لما سرقت المخزومية وأهم قريشاً شأنها، قالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ ثم انتدبوا لهذه الشفاعة أسامة
ابن زيد رضي الله عنهما، فأراد أسامة رضي الله عنه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال قولته الخالدة صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بهذه الأحكام استطاع الإسلام أن يثور على هذه الطبقية، وندب الناس إلى أن يتجاوزوا هذه العنصرية حتى يجتمع شأن الناس على ما يحب الله وعلى ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا وأن يتوب علينا. توبوا إلى ربكم واستغفروا.

0: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن هذه اللوثة الأخلاقية التي يعبر عنها في عرف العلماء بالطبقية أو العنصرية أعلن عنها في كثير من الأمم قديما وحديثا، ولا أرى بعض الناس في هذا الزمان الذي نعيشه إلا أنهم قد ورثوا هذه اللوثة، لذلك يحتاجون إلى أن يثوروا على سلوكهم، ويحتاجون إلى أن يصححوا حياتهم، ويحتاجون إلى أن يراجعوا قلوبهم، وأن يعرفوا موقفهم من خلق الله. فإن الله جل جلاله لما أعلن معيار التفاضل بين الخلق قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أكرمكم عند الله أغناكم ولا أعلاكم منصباً ولا أكثركم مالاً ولا أشهركم في الناس، وإنما جعل معيار التفاضل هو التقوى فحسب. وهذه التقوى من حصلها حصل الخير كله، لذلك ينبغي أن نركن إلى هذا المعيار ونقيس إليه حياتنا ونقيس إليه أعمالنا. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي حولت تعاليم وتوجيهات القرآن إلى واقع يحياه الناس، كثير من المواقف التي تؤكد أن الطبقية والعنصرية ليست مما يرضى الله، وأن الطبقية والعنصرية من ميراث الجاهلية. في صحيح البخاري رضي الله عنه أن أبا ذر جرى بينه وبين بلال خلاف، وفي هذا الخلاف يكون ما يكون من تجاوز. في ثورة الخلاف قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال: يا ابن السوداء، في كلمة، في إشارة أو في استعلاء وغمز له بلونه. وشكى بلال رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم، فماذا كان موقف رسول الله مع أبي ذر السابق للإسلام، والذي هاجر والذي جاهد والذي كان له قدم صدق عند ربه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول من؟ يقول ذلك لأبي ذر ولم يشفع له سبق الإسلام ولا قدم الصدق التي تلقى بها الملائكة. إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيهه للخلق أجمعين، قال: إنما إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. حاكم واقعنا الآن إلى هذا التوجيه النبوي الراقي: إخوانكم خولكم. انظروا كم يستعلي خلق الله على خلق الله، وكم ينظر بعض الناس إلى بعض أصحاب المهن والحرف بنظرة استعلاء وكبر، وكم ينظر بعض الناس إلى بعض الناس على أنهم من درجة دنيا أو على أنهم من رتبة ثانية. نحتاج يا عباد الله إلى أن نوجه السلوك إلى ما يرضي الله، وأن نصحح العقيدة، وأن نوقن أن الله جل جلاله ما أمر بأمر ولا حكم بحكم إلا وفيه نفعنا، إلا وفيه فلاحنا، إلا وفيه صلاح حالنا. أسأل الله جل جلاله ألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم انزع من قلوبنا كل كبر، انزع من قلوبنا كل كبر واستعلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والاستعلاء. اللهم وفق أغنياءنا للجود والشكر، ووفق فقراءنا للصبر والعفاف. تب علينا يا رب العالمين حتى نتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وفق طلاب المسلمين أجمعين. اللهم وفق طلابنا ونجحهم يا أرحم الراحمين، وحقق لهم أمانيهم، وحقق لهم أمانيهم، وأعطهم يا رب سؤلهم، واحفظ يا رب دماء المسلمين في كل مكان. كن لعبادك الضعفاء والمساكين، اللهم كن لعبادك الضعفاء والمساكين، اللهم كن لعبادك الضعفاء والمساكين. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وقد أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، وألقى على مسامعنا خطبة اليوم الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان العصبية وأثرها في الفرد والمجتمع. كان معنا من الإذاعة الخارجية ناصر أحمد محمد وسيد عبد الله وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي وهشام محمد وراني عبد الباسط، ومن مصدر كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. كنت معكم من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدها لكم الزميل خالد قنديل. إخوة الإيمان، إن الهجرة الحقيقية إلى الله ورسوله في وقتنا الحاضر هي هجرة المعاصي والذنوب والإقبال على الله تعالى بالطاعة والعبادة. فعلينا أن نهاجر بقلوبنا ونياتنا وأعمالنا إلى الله عز وجل، وأن نكثر من الأعمال الصالحة. فطوبى لمن هاجر بقلبه إلى ربه وبنفسه عن معاصيه وبعمله إلى مرضاته، وجعل مقصده في كل شأن وجه المولى سبحانه وتعالى. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان فقه الهجرة إلى الله تعالى. جاء فيه: إن للهجرة إلى الله ورسوله صور عديدة، وهي باقية إلى يوم القيامة. وقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هناك صور كثيرة للهجرة مفتوحة للجميع، ومن أهم هذه الصور في الوقت الحاضر الهجرة إلى إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وفي هذا الحث على نية الخير مطلقة، وأن المرء يثاب على النية، فنية المرء خير من عمله. فقد يعجز المرء عن العمل لعذر أو مرض أو غير ذلك، ويكتب الله له الأجر كاملا دون نقصان لصدق نيته مع المولى تبارك وتعالى. ولذلك أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على أهمية النية في الأعمال كلها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن صور الهجرة أيضا هي هجر المعاصي والسيئات. هجر المعاصي والسيئات، وهذه صورة من صور الهجرة الدائمة في الوقت الحاضر، وقد صرحت بها السنة النبوية المشرفة في أكثر من موضع. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن حجر: خص المهاجر بالذكر تطيبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة، فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه هو المهاجر الحق. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فهذه الأحاديث كلها تثبت أن الهجرة الحقيقية والدائمة إلى يوم القيامة هي هجر الذنوب والمعاصي. ومنها كذلك هجر أصحاب السوء والمعاصي. فينبغي على المرء أن يحسن اختيار الصاحب، لأنه يكون على هديه وعلى طريقته ويتأثر به، كما قيل: الصاحب ساحب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومنها أيضا: الهجرة إلى الله ورسوله عند كثرة الفتن، وهذا لون آخر من ألوان الهجرة. فكلما كثرت الشهوات والفتن وتغلب العبد عليها، كلما كان مهاجرا وأكثر أجرا عند الله تعالى. ويدل على ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلى الله إليه. وفي الختام، فهنيئا لكل من يصبر على المعاصي وسط هذه الفتن والشهوات، فإن من يفعل ذلك مع كل ما يحيط به من فتن ومغريات فسيكون له أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن وراءكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: لا، بل منكم 3 مرات أو 4. فطوبى لمن هاجر بقلبه إلى ربه وبنفسه عن معاصيه وبعمله إلى مرضاته، وجعل مقصده في كل شأن وجه المولى سبحانه وتعالى.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها خالد قنديل، نفذتها الزميلة ابتسام الوكيل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع القارئ الشيخ أبو لنين شعيشع في هذه التلاوة من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو الهنين شعيشع ما تيسر من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه النماذج المشرقة من خيرة أبناء الوطن. نتعرف على الابن
2: عبد الجليل محمد عبد الجليل، الصف الثالث الثانوي الأزهري، محافظة المنوفية، مركز أشمون، قرية كفر صلاة. أحب حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية. نشأت في أسرة قرآنية، جدي رحمه الله كان قارئا للقرآن الكريم ومعلما ومحفظا له، كما أشكر أبي وأمي على ما قدموه معي في حفظ كتاب الله تعالى، وأشكر مشايخي أيضا بارك الله فيهم لدعمهم المستمر لي في حفظ كتاب الله تعالى، وأشكر كل من ساندني ووقف بجانبي في حفظ كتابي عز وجل.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة التوبة، تفضل.

0: بارك الله فيك لابنة عبد الجليل محمد عبد الجليل، الصف الثالث الثانوي من محافظة المنوفية.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: أستمع منك إلى ابتهال.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرق لابن عبد الجليل محمد عبد الجليل، الصف الثالث الثانوي الأزهري من محافظة المنوفية، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعين الكرام، فنبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وهذه التلاوة من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة التوبة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في 5:05 نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال لقائنا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. أما في 10:15 من سهرة الليلة فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وكلمة للشيخ محمد أبو خزيم من علماء الأزهر الشريف، وتختم بتهلات نقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية من إعداد وتقديم الدكتور وسام البحيري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا

0: فكانت المؤاخاة واحدة من أعظم الأفكار الاجتماعية في التاريخ. حول هذا الموضوع نلتقي مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
0: دكتور عبد الله، أولا ماذا تعني المؤاخاة؟ وهل كانت مجرد مساعدة اجتماعية قدمها الأنصار للفقراء المهاجرين؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عمل عظيم أسس عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة.
0: نعم.
1: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ بتأسيس هذه الدولة الجديدة. يقول أهل السير أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو تنظيم علاقة المسلم بربه سبحانه وتعالى، والأساس الثاني تنظيم علاقة المسلم بأخيه المسلم، والأساس الثالث تنظيم علاقة المسلم بغير المسلمين الذين يعيشون معه في وطن واحد.
0: نعم.
1: والعلماء يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل بتنظيم علاقة المسلم بربه ببناء المسجد.
0: نعم.
1: فبدأ ببناء المسجد الذي يمثل العلاقة بين الله عز وجل وبين خلقه. فيه تقام الصلاة التي هي صلة بين العبد وخالقه. وأما العلاقة بين المسلم وبين غير المسلمين الذين يعيشون معه في وطنه، فتمثل الأمر في وثيقة المدينة، وهي وثيقة التعايش مع اليهود المخالفين للمسلمين في الدين. وأما علاقة المسلم بأخيه المسلم فقد نظمها صلى الله عليه وسلم بمسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم في مكة وفروا بدينهم من إيذاء المشركين، وصفهم الله تعالى بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون رحلوا وهاجروا إلى بلد ليس لهم فيه مسكن، وليس لهم فيه تجارة، وليس لهم فيه أرض يزرعونها، وإنما فروا بدينهم هكذا وخرجوا، يعني ليس معهم شيء، وقد ربحوا ربحا عظيما بهذا، عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لصهيب الرومي الذي ترك ماله في مكة وفر بدينه: ربح صهيب، ربح صهيب، وفي رواية: ربح البيع أبا يحيى. يعني أنه لو ربحت دينك وحتى لو خسرت في ذلك الدنيا كلها فأنت رابح بفضل الله عز وجل. المهاجرون كانوا يحتاجون إلى من يدعمهم، يدعمهم كما تفضلتم اقتصاديا، هذا في المقام الأول، ويدعمهم كذلك معنويا، أن يشعروا أنهم بين إخوة لهم، أنهم ليسوا غرباء، ألا يشعروا بالغربة التي يشعر بها الإنسان عندما يهاجر من وطنه إلى وطن آخر. ولذلك الله عز وجل وصف الأنصار بقوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا أول دعم للمهاجرين.
0: يعني كان في حب حقيقي.
1: نعم.
0: وشعر به الأنصار ناحية المهاجرين، لم يكن واجبا يؤدونه بناء على تكليف من النبي عليه الصلاة والسلام لهم باحتواء المهاجرين، وإنما كان من القلب، حب حقيقي واحتواء حقيقي من قلوبهم.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على أن الحب في الله عز وجل أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني من علامات كمال الإيمان ومن أهم خصال وشعب الإيمان

0: الحب في الله والبغض في الله، أن يحب الإنسان المرأة، يعني الإنسان الذي أمامه، لا يحبه إلا لله عز وجل. أنا أحب هذا الإنسان المؤمن لأن الله يحب المؤمنين، وأنا أحب ما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الحب في الله،
1: نعم.
0: يعني الحب بسبب العلاقة في الله سبحانه وتعالى. ليست العلاقة مبنية على منافع اقتصادية، وليست العلاقة مبنية على مكاسب دنيوية، ولكن هي مبنية على حب في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا يعني من المعاني الجميلة دكتور التي علمنا إياها مفهوم المؤاخاة، مسألة أن نتحاب في الله ليس للمصلحة وللمنفعة، وهذا للأسف يعني ما قد نعانيه الآن بصورة واضحة في كثير من العلاقات المجتمعية، تقوم على المصلحة، وبمجرد انتهاء المصلحة تنتهي هذه العلاقة. كم من صداقات انتهت، كم من قرابات تباعدت، كم من جيران لا يسألون عن بعضهم لأن المصالح انتهت. هذه الأخوة التي قامت بين المهاجرين والأنصار علمتنا أن الأساس هو الحب في الله والمحبة الخالصة وليس المصلحة والمنفعة.
0: نعم، الإيثار والحب في الله سبحانه وتعالى والتضحية من أجل الله ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم والتضحية من أجل هذا الدين، هذا هو الأساس الذي قامت عليه العلاقة بين المهاجرين والأنصار. وكلنا يحفظ الموقف الرائع الجميل الذي كان بين سيدنا سعد ابن الربيع الأنصاري وبين سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، هذا كان من العشرة المبشرين بالجنة وكان من المهاجرين. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد ابن الربيع وبين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما. وهنا أخذ سيدنا سعد بن الربيع أخاه عبد الرحمن ابن عوف وذهب به إلى بيته وعرض عليه أن يقتسم معه ماله وبيته. ويعني نتأمل هنا هذه العلاقة التي عمرها ربما أيام، ربما أسابيع قليلة، ومع ذلك يأتي هذا الإيثار وتأتي هذه التضحية. ونقارن هذا بين هذا الموقف وبين إخوة تربوا في بيت واحد على مائدة واحدة أعوام طويلة، ثم إذا تمكن أحدهما من الآخر أكل ميراثه وأكل حقه وظلمه. ما السر في هذا؟ السر ببساطة أن هؤلاء الصحابة تربوا على الحب، تربوا على الإيمان بالله عز وجل، تربوا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونحن في أحوال كثيرة نسينا أن نربي أولادنا على محبة الله ومحبة رسوله وعلى الإيثار وابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. سيدنا سعد ابن الربيع رضي الله عنه يضرب المثل في الإيثار بأنه يعرض على أخيه هذا المهاجري، يعرض عليه نصف ماله، ويضرب سيدنا عبد الرحمن ابن عوف المثل الأعلى في العفة وفي نظافة اليد وفي عدم استغلال الموقف، فيرفض هذا العرض ويقول له أنا رجل تاجر أريد أن تدلني على السوق، ويدله على السوق، ويذهب سيدنا عبد الرحمن ابن عوف ويتاجر ويبدأ من الصفر، ويكون بعد ذلك من أكثر الصحابة مالا رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.
1: اللهم أمين. يعني أيضا من المعاني التي نستخلصها من كلام حضرتك أن المؤاخاة التي يعني وضعها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها بين المهاجرين والأنصار أكدت على أخلاق وقيم عظيمة ما أحوجنا إليها الآن، كالإيثار والبعد عن الأنانية والذاتية والجري وراء المصلحة الشخصية. لا، ده كان في إيثار، وفي مقابل هذا الإيثار كانت العفة وعدم استغلال الفرص. يعني المؤاخاة لم تنتج متسولين، بل أنتجت معطين وآخذين بكرامة. حقيقة المؤاخاة تحمل الكثير من المعاني، وإن شاء الله نستكملها في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، ونشكر الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم إخوتي في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خالد الحصري الذي يرتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة صاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب.

أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم،

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.

الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

رحمةٍ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

ما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد

يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي صاد والزمر، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان والإسلام، اللقاء التالي مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم يأتيكم في الواحدة من صباح السبت، ونستمع لفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في 6:30 إن شاء الله، ويرتل علينا من سورتي إبراهيم والحجر. أما المصحف المرتل برواية ورش عن نافع مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يرتل علينا من سورة المائدة، فيأتيكم في 9:45 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ علي محمود، وهذه التلاوة من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: الاجتهاد فريضة، هل الاجتهاد حكر على الماضي؟ وكيف نحيي روح البحث والتجديد في جيل الشباب ليكونوا صناع حضارة لا مجرد ناقل نصوص؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. من المقولات التي تدفع باتجاه التعجيز وباتجاه عدم الإنجاز وعدم الإضافة عندما يذهب بعضهم إلى زعم أو تصور أن باب الاجتهاد قد أغلق، أو أن الأولين لم يتركوا للمتأخرين شيئا. هذا كلام محبط ومثبط. لماذا؟ لأن حركة التاريخ لم تتوقف إلى أن شاء الله، ومع استمرار حركة التاريخ وتنوع حركيته تستجد أحداث وتستجد نوازل وتستجد مواقف، بالتالي هذه المواقف تحتاج دائما إلى الاجتهاد في معالجتها وإلى الاجتهاد في تناولها، لأن هناك جديد لم يطرح على العقل في القديم، إذن التعامل معه يحتاج إلى اجتهاد. مثلا خذ قضية تنظيم الأسرة، لم تكن مطروحة على العقل المسلم في القديم، هي مطروحة الآن على العقل المسلم المعاصر. قضايا مثلا الديمقراطية، قضايا العولمة، قضايا التواصل مع الآخر، كل هذه قضايا مستحدثة أفرزها التطور الحضاري وأفرزها مرور الزمن، بالتالي هي تطرح بعمق وبقوة على العقل المسلم، فيناط بالعقل المسلم أمام هذه الأحداث وأمام هذه التطورات أن يجتهد في معالجتها، معالجات تتفق وتتوافق مع ما يطرحه أو ما تطرحه الشريعة الإسلامية أو ما تطرحه العقيدة الإسلامية. بالتالي الاجتهاد من هذا الباب لو تعطل تتعطل حركة المجتمع كاملة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله عز وجل يبعث في هذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها دينها أو أمر دينها. فالشاهد هنا أن الإسلام حض على هذا الاجتهاد، ومن هذا الباب ومن هذا المنطلق تجد أن الشريعة الوحيدة أو الشرع الوحيد الذي يعطي للمجتهد المخطئ أجر هو الشرع الإسلامي. حتى الفلاسفة والمفكرين الكبار إذا أخطأوا يعاقبهم التاريخ بتجاهلهم مثلا، وقد تعاقبهم مجتمعاتهم لآرائهم التي لا تتوافق مع طبيعة المجتمع، لكن المنظور الإسلامي أو المنظومة الفكرية الإسلامية ترتقي فوق هذه الترهات إلى أبعد مدى، وتعطي للمجتهد الذي أخطأ أجر. هذا لا تجد في أي دستور ولا في أي قانون ولا في أي فلسفة ولا في أي فكر وضعي ولا في أي ملل شرعية أخرى. الأمر الذي يكشف لنا ويؤكد لنا أن الاجتهاد مطلوب وضروري، وأن الإسلام حض عليه لكي تتطور الأمة، لأن الاجتهاد يعني تطوير الواقع ويعني تنمية الواقع ويعني تحسين الواقع. بالتالي قلنا أو نقول بأن الاجتهاد فعلا فريضة، والاجتهاد لا يعني أن نجتهد علميا فقط. العامل يجتهد في مصنعه، الزارع يجتهد في رعاية زرعه، التلميذ يجتهد في دراسته، كل يجتهد في مجاله، لذلك وبذلك تتقدم وتتطور الأمم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين هذه الدقائق مع القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والذي يتلو علينا من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ما تيسر من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عندما فتحت قبرص وحملت الغنائم إلى المدينة، رأى الناس أبا الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يبكي، فدهشوا. فتقدم جبير بن نفير وسأل أبا الدرداء: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا

0: يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أما الآن مستمعينا فنبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: انصرفت من الظهر أنا وعمر حين صلاها هشام بن إسماعيل بالناس إذ كان على المدينة إلى عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة نعوده في شكوى له، قال: فما قعدنا ما سألنا عنه إلا قياما. قال: ثم انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك في داره وهي إلى جنب دار أبي طلحة. قال: فلما قعدنا أتته الجارية فقالت: الصلاة يا أبا حمزة. قال: قلنا: أي الصلاة رحمك الله؟ قال: العصر. قال: فقلنا: إنما صلينا الظهر الآن. قال: فقال: إنكم تركتم الصلاة حتى نسيتموها، أو قال: نسيتموها حتى تركتموها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه السبابة والوسطى. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي رواية: من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. وعن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال بكير بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، يؤذنوا بصلاة العصر في 4:30 و3 دقائق إن شاء الله تعالى. وبعد قليل بمشيئة الله نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في تلاوة من سورتي لقمان والسجدة. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقراءة اليوم المباركة تبدأ من قوله تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أيها المستمع الكريم، فالإنسان الذي يجعل قلبه وقالبه خالصا لله ويعيش وفق المنهج الإسلامي ويؤكد في كل لمحة ولاءه المطلق لله ورسوله، فقد حصن نفسه تحصينا كاملا وسعد السعادة الكبرى في الدنيا والآخرة. وحين يكون للكفر قوة ولأهله صولة، فإن المسلم يسري عن

نفسه بأن إلى الله منقلبهم، وهو سبحانه عليم بأفعالهم ويمهلهم بلا إهمال. قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إن الحق واضح، وإن شواهد القدرة الإلهية أجلى ما في الوجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإن عجائب الصنع الإلهي لا نهاية لها، وإن آيات الإبداع لا حصر لها، وإن القدرة الإلهية أكبر من الكون والكائنات. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وتأتي الآيات لتهز الناس هزا كي يتأملوا أن البعث والإعادة أهون من الخلق الأول. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وتنتقل الآيات من عموم الدلائل إلى تخصيص بعض منها يحسه كل أحد، ويشعر به كل إنسان، وينتفع به كل البشر. فالليل والنهار يتعاقبان بنظام عجيب، والشمس والقمر في مجراهما بحساب دقيق، والفلك تجري فوق الماء تحمل منافع شتى ونعما كثيرة. أليست هذه دلائل واضحات تسوق الإنسان العاقل إلى رحاب الإيمان؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها المستمع الكريم، ثم يأتي ختام سورة لقمان ليضع الإنسان أمام مسؤوليته، وليحذره من شهوات النفس الآثمة وزخرف الحياة الفانية يوم يأتي للقاء الله تعالى بلا والد ولا ولد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد يتمارى البعض في هذا اللقاء ويتساءل: متى هو؟ وهو تساؤل في غير موضعه، فالإنسان لا يعلم معاشه وكسب غده، ولا يعلم مستقره ومستودعه يوم يكون في الرحم ويوم يكون في القبر، فالساعة لا تأتي إلا بغتة، ومفاتح الغيب كلها بيد الله تعالى. قال الله جل شأنه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المستمع الكريم، وتستفتح سورة السجدة بالحديث عن معجزة الإسلام الكبرى، ذلك الكتاب الحق، أنزله رب العالمين، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، يهدي للتي هي أقوم. وتتوالى الآيات حديثا عن جلال الله وكماله وبديع صنعه وعظيم سلطانه، حيث خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ومن المعلوم أن الزمان مقدار حركة الكوكب، وقبل السماوات والأرض لم يكن زمان،
ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد مقدار 6 أيام، فلو كان هناك فلك وشمس لكان المقدار مقدار 6 أيام، ولو شاء لخلقها في لمح البصر، ولكنه سبحانه يعلمنا التروي والتأني. وذهب الإمام الرازي في تفسيره إلى أن المراد 6 أطوار، فالسماوات جنس والأرض جنس وما بينهما جنس ثالث، ولكل منهما ذات وصفة، فهذه 6 أحوال في نظر الناظرين، فالمراد باليوم الحال والوضع. أيها المستمع الكريم، لقد خلق الله الخلق ودبر شؤونهم، وأحكم الكون وبسط عليه سلطانه، قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالمراد دوام النفاذ للأمر الإلهي، ووقوع الكائنات كلها على مدى الوجود كله تحت الهيمنة الإلهية الكبرى. وعبر هنا 1000 سنة، وفي سورة أخرى عبر 50,000 سنة، دلالة على السلطان العظيم لله رب العالمين، والعدد ليس مقصودا لذاته. ثم خصصت الآيات خلق الإنسان بالذكر، وألمحت إلى مراحل خلقه وما منحه الله لنا من آلات المعرفة وجوارح العمل وحركة الحياة، قال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن حق الله علينا أن يعبد فلا يكفر، وأن يشكر فلا يجحد، وأن يذكر فلا ينسى. إن الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، بل له موعد لا يخلف للقاء الله عز وجل. وقد وكل بالإنسان ملك الموت يرقب أجله بلا غفلة ولا نسيان، وفي اللحظة المحتومة يولي المرء وجهه شطر الحياة الأخرى بلا مال ولا ولد ولا شفاعة ولا نصير. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهناك في العالم الآخر يحشر الناس فريقين: المجرمين والمؤمنين. فالمجرمون لهم الخزي وعليهم اللعنة، حيث ضيعوا معالم الفطرة السوية وانساقوا وراء الشهوات الرخيصة، وسيندمون ولا تساعة مندم. أما المؤمنون الذين عرفوا الحقيقة الكبرى وأيقنوا بقضية الوجود العظمى، فسجدوا لله وسبحوا بحمده، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بل أكثرهم

مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

أفلا تتذكرون.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:05 بمشيئة الله تعالى نستمع إياكم إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الدكتور مجدي عاشور، ونلتقي في 10:15 من سهرة الليلة مع أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمة قرية عاد الحجازي مشتول السوق بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وكلمة من الشيخ محمد أبو خزيم من علماء الأزهر الشريف، وتختم بتهلات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هنيئا إخوة الإيمان لمن استعد الآن لأداء صلاة العصر في جماعة، فقد حان الآن في القاهرة موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. صلاة المغرب يؤذن بها إن شاء الله تعالى في تمام الثامنة. قبلها نستمع إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب الذي يتلو علينا من سورة القمر. يصدر عدد جديد من مجلة أبشر الصابرين مع الزميل الدكتور أحمد القاضي، وذلك في 9:30 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، وهذه التلاوة لما يتيسر من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
2: التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، والعيال هنا يقصد به أهل بيت الإنسان من زوجته، أولاده، أو أمه وأبيه وإخوته إن كان يعيش معهم. التوسعة على

0: عليهم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ندخل عليهم البهجة والسرور. وإدخال البهجة والسرور من مقصود الشارع على نفوس الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وراوي هذا الحديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير المكي الذي يروي عن سيدنا جابر أيضا: جربناه فوجدناه كذلك. وقال الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث الذي يروي عن أبي الزبير المكي قال أيضا: جربناه فوجدناه كذلك، بمعنى أن من وسع على نفسه وأهله وأدخل السرور عليهم يوم عاشوراء من غير إسراف فإن ذلك يكون له بركة في سائر سنته، وأن هذا مجرب من قبل العلماء في مختلف المذاهب. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: والكافرون هم الظالمون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة نداء من المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ببذل أموالهم في سبيل الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل يوجه الله عز وجل نداء إلى المؤمنين، يأمرهم فيه ببذل أموالهم في سبيل الدفاع عن الحق حتى يكونوا أهلا لرضا الله سبحانه وتعالى ولمثوبته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والخلة معناها الصداقة والمودة، مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين، وسميت بذلك لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها، أو لشدة الحاجة إليها، ومنه سمي الخليل خليلا لاحتياج الإنسان إليه. والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم، وتطلق على انضمام شخص إلى آخر لنفعه ولنصرته. وأكثر ما تستعمل الشفاعة في انضمام من هو أعلى إلى من هو دونه في المنزلة. والمعنى: عليكم أيها المؤمنون أن تنفقوا في وجوه الخير كإعانة المجاهدين ومساعدة الفقراء والبائسين. عليكم أن تنفقوا من أموالكم التي رزقكم الله إياها بفضله وكرمه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يكون فيه تجارة ولا تكون فيه مبايعة، حتى تقدموا عن طريق تلك النفقة ما تفتدون به أنفسكم، ولا يكون فيه صديق يدفع عنكم ولا شفيع يشفع لكم إلا أن يأذن رب العالمين بالشفاعة تفضلا منه وكرما. فالآية الكريمة تحض المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، لأنه أهم عناصر القوة في الأمة وأفضل وسيلة لإقامة المجتمع الصالح المتكافل.
2: المراد بالإنفاق هنا في هذه الآية الكريمة؟
3: يبدو أن المراد بالإنفاق هنا ما يشمل الفرض وما يشمل النفل.
2: نعم.
3: والأمر فيه لمطلق الطلب، إلا أن هذا الطلب قد يصل إلى درجة الوجوب إذا نزلت بالأمة شدة لم تكفي الزكاة في دفعها. وقوله عز وجل: مما رزقناكم، إشعار بأن هذا المال الذي بين أيدي الأغنياء ما هو إلا رزق رزقهم الله إياه ونعمة أنعم بها عليهم، فمن الواجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه. وفي قوله عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في هذا القول الكريم حض آخر على التعجيل بالإنفاق، لأن تذكير الناس بهذا الوقت الذي تنتهي فيه الأعمال ولا يمكن فيه استدراك ما فاتهم ولا تعويض ما فقدوه من طاعات، فكأنه سبحانه يقول لهم: نجوا أنفسكم بالمسارعة إلى الإنفاق من قبل أن يأتي يوم لا منجاة فيه إلا بالإيمان والعمل الصالح. والشفاعة المنفية هنا هي التي لا يقبلها الله تعالى، وهي التي لا يأذن بها. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أذن الله بها وقبلها منه، وقد وردت أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون له شفاعة في دفع العذاب عن أقوام من المؤمنين، ستكون له شفاعة في تخفيف العذاب عن أهل الكبائر من المسلمين. ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولقد استجاب السلف الصالح لهذا النداء من الله سبحانه وتعالى بإنفاق أموالهم من أجل إعلاء كلمته، ومن أجل نصرة المظلوم. ومن خير الأمثلة على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية ونزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن الله تعالى يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال أبو الدحداح: فإني قد أقرضت الله تعالى حائطا، أي بستانا فيه 600 نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط، أي أتى البستان الذي يملكه، وأم الدحداح وهي زوجته فيه هي وعياله، فناداها وقال لها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي، قد أقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والكافرون هم الظالمون، أي والكافرون الجاحدون لنعمه عز وجل هم الظالمون لأنفسهم، لأنهم حالوا بينها وبين الهداية بإيثارهم العاجلة على الآجلة، والغي على الرشد، والشر على الخير، والبخل على السخاء. أما المؤمنون فليسوا كذلك، لأنهم سلكوا الطريق المستقيم، وبذلوا الكثير من أموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله وفي إعانة المحتاجين. وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد حضت المؤمنين على المسارعة في إنفاق أموالهم في وجوه الخير من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ما كان نافعا في الدنيا من أقوال وأعمال، وأنها قد توعدت من يبخل عن الإنفاق في سبيل الله بسوء العاقبة، لأنه تشبه بالكافرين في بخلهم وفي إمساكهم عن بذل أموالهم في وجوه الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، لكم تحيات الإخراج للزميل علي عبد العال، لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. لكم تحيات الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار، لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور. مرحبا بفضيلتكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتكم السادة المستمعين جميعا.
0: فضيلة الشيخ، إن لربكم في دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. نفحات المولى سبحانه وتعالى لا تنقضي، ودعنا شهر ذي الحجة، دخل علينا شهر الله المحرم. فضل الصيام في شهر الله المحرم، هذه رسالة من المستمعة الحاجة مرفت مصطفى من مدينة مصر الجديدة.
1: حلوة مدينة مصر الجديدة.
0: أيوة،
1: منطقة مصر الجديدة.
0: أيوة،
1: جميل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله.
0: هي مضت يعني، وقعت مدينة نصر وبعدها مصر الجديدة، فجمعت بينهما يعني.
1: وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بأهل مصر جميعا وخارج مصر الذين يسمعون ويتابعون هذه الإذاعة المباركة منذ عقود، منذ أنشئت. أما بالنسبة لنفحات الله، أولا بد أن نعرف جميعا أن نفحات الله لا تنقطع، بقدر عدد أنفاس الناس يكون طريق الوصول إلى الله عز وجل، ونفحاته موجودة في كل زمن.
0: الله الله.
1: ولكنه يزيد في بعض الأوقات هذه النفحات بركة منه سبحانه وتعالى ومنة وفضلا، ومنها شهر الله المحرم. فخير الأعمال كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت في شهر الله المحرم، لأنه من الأشهر الحرم، ولأنه من بداية العام، وله مرجع أو وقت الرجوع من الحج كما أخبر العلماء.
0: يعني ليس الصيام فقط فضيلة الدكتور.
1: لا، ليس الصيام فقط، إنما الصيام ورد أننا نصوم يوم عاشوراء ويكفر السنة الماضية، وقال لو عشت إلى قابيل صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع والعاشر. وبعض العلماء قال من فاته اليوم التاسع فيستطيع أن يصوم اليوم الحادي عشر حتى يجمع بين اليومين، ونكون قد عملنا بمقتضى كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن لا نريد أن نجعل الصيام فقط هو النفحات، وإنما النفحات كل أعمال البر. وأعمال البر دي قالوا من الجمل التي يعني مداها واسع، كل عمل خير تريد به وجه الله وتنفع به نفسك أو الناس أو الخلق فهو من أعمال البر،
0: لأنه من الأشهر الحرم.
1: من الأشهر الحرم، فتصوم فيه وتقرأ القرآن فيه وتزيد من قيام الليل فيه وتخرج الصدقات وتبر تبر الوالدين وتصل الأرحام وتتقن عملك. هذا من أعمال النفحات، تتقن عملك. يعني يا من فاتك إتقان العمل طول عمرك، ابدأ في بداية العام وفي شهر الله المحرم ويوم عاشوراء أو بعد عاشوراء، ابدأ في إتقان العمل وانوي هذا الخير. تكن أيدينا في أيدي المعوزين والمحتاجين، وهذا أهم شيء في هذا الأمر، لأننا نريد أن نكون متعاونين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنفحات الله كثيرة، ذلك قلت لحضرتك في البداية، أهل الله يقولون عدد طرق الوصول إلى الله بعدد أنفاس الخلق، مش
0: الله
1: البشر بس،
0: الله
1: ده كل الخلق.
0: الله
1: والله فوق ذلك سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. سؤال الأول، الأيام القمرية بقول إيه فضلهم وفضل الصيام الاثنين والخميس يا دكتور؟ بسأل سؤال تاني، العام الهجري الرسول هاجر في ربيع، ليه العام الهجري في شهر الله المحرم؟ مين اللي قومه؟ مين اللي سنه في شهر الله المحرم؟ أنا بسأل على كده. هل سيدنا عمر بن الخطاب يا دكتور؟ السلام عليكم.
0: تفضل فضيلة الدكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، احنا هي بتسأل عن الثلاث أيام القمرية.
0: نعم،
1: الثلاث أيام القمرية دول 13 و14 و15 من الشهر الهجري. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم، أن أصوم ثلاثة أيام في الشهر، وحددها في حديث آخر بأنها هذه الأيام القمرية.
0: نعم،
1: هذه الأيام البيض.
0: نعم،
1: يعني القمر يكون أكبر قدر من القمر،
0: لذلك سمت بالأيام البيض،
1: بالأيام البيض. نعم، لشدة بياض القمر في هذا الوقت، ويبيض الكون، يعني بيطلع كده تلاقي النور شاع في هذا الأمر.
0: نعم،
1: فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذه الثلاثة المباركة 13 و14 و15 في شهر الله المحرم وفي غير شهر الله المحرم، ما عدا رمضان لأنه كله صايمينه، وكذلك ما عدا في موسم الحج لا نصوم يوم 13 ولا 14، بنصوم يوم 15 فقط. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهنا هذه أيام مباركة، ولكن يزيد فضلها في شهر الله المحرم لأهل الأمرين اللذين قلتهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال ما كان في شهر الله المحرم. الحاجة الثانية أنه من الأشهر الحرم فيزيد الفضل فيه.
0: وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة بعد شهر رمضان
1: شهر الله المحرم.
0: شهر الله المحرم.
1: نعم. نعم. الأمر الثاني تقول عن التقويم الهجري. إحنا عارفين التقويم الهجري سيدنا عمر بن الخطاب نظر في الأحداث الكبرى في الإسلام، فرأى أن ممكن مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث، الإسراء والمعراج. فلماذا هو وقت بالهجرة؟ قالوا لأنه يعني نجوا من الظلم إلى الطمأنينة والأمان في المدينة المنورة، أنهم أقاموا دولة على التعايش في المدينة المنورة.
0: نعم.
1: أنهم عملوا الوفود، أرسل الوفود صلى الله عليه وسلم واستقبل السفراء من البلدان الأخرى، أنهم أقاموا هناك أركان الدولة الحقيقية التي تراعي حقوق الناس والتي تراعي التعايش مع الآخرين حتى ولو كانوا ذوي أديان أخرى.
0: نعم.
1: فسيدنا عمر ارتأى أن الهجرة هذه كانت يعني فارقا كبيرا، وهذا ما يعني بسبب
0: بداية الدولة الإسلامية،
1: وبسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فأصبحنا في مجاهدة حقيقية مع النفس ومع الشيطان ومع الدنيا ومع العدو المعتدي.
0: نعم.
1: من بداية هذا الوقت الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أننا نبدأ من عامنا الهجري من هذه الهجرة النبوية المباركة، وكان هذا أمرا طيبا من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.
0: فضيلة الدكتور مجدي، البعض يسأل عن تسمية الأشهر، هل كانت هذه التسمية موجودة قبل الإسلام؟
1: بعضها
0: ومتى بدأت؟
1: طبعا كانت موجودة.
0: ومتى بدأت؟
1: ولكن يعني موجودة أيام العرب، كانوا يسمون كل شهر، ممكن يربطونه بالموسم، ممكن يربطونه بالجو، بالحرارة وغير هذا.
0: نعم.
1: يعني رمضان يسمى رمضان من شدة، إذا خرج الإنسان فمن الرمضاء شدة الحر في الصحراء، فسمي هكذا. ذو الحج لأنهم يزبون الحج. شهر الله المحرم كانوا يحرمون، بس عملوا النسيء بحيث يحركون الأشهر الثلاثة، أو شهر الله الحرام يحركونه بين السنة. فهذه
0: شهر رجب،
1: شهر
0: أيضا
1: رجب موجود، مضر.
0: آه.
1: مضر كان يسمى مضر، بس سميناه رجب نحن في الإسلام. فبعض ربيع الأول وربيع الثاني، هذه أسماء جاءت مع التاريخ الإسلامي، ربيع الأول وربيع الثاني، إنما جمادى الأولى وجمادى الثانية أو الآخرة كانت موجودة قبل ذلك. فمعظم هذه الشهور كان موجودا قبل ذلك بأسمائها، وبعضها كان بغير أسمائها وعدلت في عندما جاء الإسلام المبارك. ولكن الإسلام يبني ولا يهدم، فإن وجد شيئا جميلا أو اسما جميلا أو أمر لا يخالف أصول الشريعة فإنه يقره ويبقي عليه، لأن أمة بناء ولسنا أمة هدم في أي شيء،
0: كما أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم العاشر وصيام يوم عاشوراء.
1: تمام. أقروا لأنهم يحتفلون بسيدنا موسى عندما نجاه الله من فرعون، قال نحن أحق بموسى منهم من أي أحد. في أمور كثيرة تلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبني، لأنه هو انطلق من هذا وقال إنه إذا طاف أحدكم بقصر وكل ذهب أو فضة، كما قال في رواية البخاري ومسلم، إلا موضع لبنة. يعني سيدنا النبي موضع لبنة صلى الله عليه وسلم في هذا القصر، لأن الزمان ممتد، ولأن أيضا الأنبياء والرسل يبني بعضهم فوق الآخر، ولكن لا بناء بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. انا دلوقتي كنت قاعده في عيشه في بيت جوزي، وحصل ان كان في يعني بعد ما هو توفى طبعا انا قعدت في ايجار، وبعد الايجار بعد كده ولادي طبعا بداوا يعني يستنزفوني بمعنى اصح، هاتنا وهاتنا وهاتنا. لما بعنا البيت بتاع ابوهم كان ليا حق المفروض، يعني جيت حضرتك لما جيت اخد حقي، لما هم كانوا بيوزعوا الحاجات الفلوس بتاعت ابوهم والورث بتاعهم، كل فرد فيهم خد 2 مليون. رحت حضرتك مضيت، قال لي احنا هنسد ديونك. قلت لهم انا مش عايزه حاجه، انا بس كل اللي انا عايزاه ان انت تسد ديوني. فقال لي خلاص ماشي وكده، وبالله عليك ما تخلوش قرش عليا. كلمت عمهم قال لي ماشي. حضرتك انا مضيت وما شفتش الفلوس ولا اعرف حاجه عنها، ولا اعرف انا خدت كام وما خدتش كام، بس اللي بلغني ان انا وصلني 156. وحضرتك فعلا بالفعل راحوا سدوا الديون، وعليا انا بتاعتي انا اللي هي بتاعتهم برضو، وانا مضيها باسمي حضرتك دي ما سدوهاش، انا اللي بسدها دلوقتي ومتعكة فيها لحد النهارده. بطالبهم قالوا ما فيش حاجه عندنا، ده احنا ادينا الفلوس لابنك وابنك كده ايه حطاها في البيت اللي هو بيبنيه اللي هو واخده جديد. يا جماعه فلوسي، قالوا لا ما فيش عندنا حاجه. طبعا حضرتك الكلام ده بعد ما اتجوزت، انا جيت اتجوزت في فتره كده، جيت اتجوزت في 2025 انا اتجوزت. انا كده حضرتك كان انا عليا كده وزر ولا هم كده اللي هيتحاسبوا وعمهم والدنيا ديت ولادي في مقابل الديون اللي انا بسدها؟ ووقفت جنبهم كتير وعانيت كتير ولحد النهارده ولا حد منهم بيسال عليا حضرتك، ولا حد منهم بيقول انت عملتي ايه، ولا حد منهم بيحبني ولا بيعطف عليا ولا بيقول لي حتى انت عملتي ايه، بالرغم من الوقفات اللي انا وقفتها معاهم. فانا مش عارفه يعني هل ده وزر عليا اللي انا بعمله، ولا انا مثلا ليا حق عندهم، ولا انا ربنا يعني يعوض عليا، ولا مش عارفه يعني. فحضرتك انا عايزه الرد اللي انا امشي بيه. شكرا لحضرتك.
0: تفضل فضيله الدكتور.
1: يعني ربنا يعوض عليها آخر كلمة عندها. بس إحنا هنا السؤال ذو شقين. الشق الأول أننا لا نوقع على ورقة إلا إذا عرفنا ما فيها، لأن الإنسان إذا وقع فهو موافق على ما بداخل هذه الورقة.
0: نعم.
1: فلا يوقع الإنسان وبعد ذلك يشتكي، فلا بد من التوعية في هذا الأمر مهما كان من أمامك. يعني حتى لو أمامك ابنك أو زوجك أو أختك أو أمك، اعرف ما في الورقة واعمل ما تشاء. إحنا عندنا ممكن تحدد حقك وبعد ذلك تتنازل عنه، ولكن حقق الأوضاع القانونية والشرعية أولا كما يقولون، اللي هي في المواريث والأنصبة ومثل هذه الأمور أو في الحقوق عموما. فهي مضت ولا تعرف حقها. ومن هنا إعلام الوراثة بيخرج، كل واحد بيحدد له نصيبه من الميراث، فتعرف نصيبها وبعد كده تقول لهم هاتوا النصيب بتاعي لأنه ما خدش كذا، وتاخد ورقة خدت كذا من المبلغ بتاعها الكلي. إنما هنسيبها ودي، بعد الموت تتغير النفوس مع الفلوس كما يقولون، وده لازم إحنا نأمن في هذا الجانب إن إحنا نوثق كل شيء بالكتابة، ولا حرج في هذا، والقرآن جاء بالكتابة. فإنما هي قالت أن هذا الرجل أو أبناء العمومة أعطوا ابنها ليبني البيت، فلو كان أعطوا ابنك هذا الميراث الذي هو حقوقي وبموافقتك أنت وأنت تعلمين ووافقت على ذلك، فخلاص أعطوا حقك أو حقك لابنك. أما إذا أعطوا ابنك بدون موافقة منك فلنتراضى بعد ذلك لأن الأمر قد انقضى. فمثل هذه الأمور سيدنا النبي عندما وجد الأمور تتداخل قال سددوا وقاربوا، خاصة عند التعامل مع ذوي القربى وذوي الأرحام. فنتعامل بنأخذ حقنا، ولكن الحق تداخل، قالوا نعمل تخارج. التخارج إذا لم يستطيعوا بالناحية الحدية وبالتمام والكمال، قال إن إحنا نتعاون مع بعضنا البعض ونتطارق فيما بيننا، وسددوا وقاربوا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولتلتمس العوض من الله عز وجل. إن لم تكن هناك طريقة قضائية بالقضاء تأخذ حقها، فنحن نشجعها على ألا تترك حقها إن كان لها حق بالقضاء.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. أنا زوجي مسافر في دولة أخرى بقاله أكتر من 4 شهور، والمفروض الاتفاق بينا إحنا مش متجوزين يعني بقالنا فترة قليلة ما كملناش سنة، الاتفاق بينا أنه بيجي كل 3 شهور أو 4 شهور، بقاله كده فوق 4 شهور ومش راضي يقول لي هو جاي إمتى، هينزل إمتى. وبالتليفون بقى في يعني مشادات التليفون بتحصل يعني بحكم الغيبة والوحود اللي بيتبني يعني من الغيبة. فراح آخر مرة دي عشان اتصلت بيه في التليفون، فراح قال لي طب انتي طالق، بعد ما انا مستنيها اكتر من 4 شهور مستنيها، راح قال لي انت طبيبتي طالق، قالها لي في وقت غضب وقفلنا السكة. وبعدين راح بعت لي رسالة على الواتساب بعدها بساعتين، يعني في المفروض مكتمل عقليا يعني هو بيبعتها، راح بعت لي رسالة صريحة كلمة انتي طالق، بعت لي رسالة على الواتساب بس. فانا بقى يعني انا اعمل ايه يعني في البيت الزوجية، ولا انا ليا عيب اقعد 3 شهور؟ يعني ايه وضعي انا، ايه وضعي؟ هل اقعد في البيت الزوجية ولا استناه، ولا لا امشي خلاص كده انا دي طلقة؟ وهو اصلا على لسانه على طول يقعد يقول لي تحرمي عليا ان لو مش عارفة جيت ولقيت كذا وجيت ولا لقيت كذا، وبعض يعني اتجنب الحاجات اللي هو بيحلف عليها دي. فقالها لي بقى كده امبارح، لسه يعني احنا المفروض بنبدأ حياتنا يعني ما كونناش اسرة ولا شيء، وانا قاعدة لوحدي مستنياه بس، وان هو بيعمل لي بلوك وما يكلمنيش في التليفون. فيعني رجاء والله الحكم حاكم عليا ما منزلش وبنزل بمواعيد وبخرج بمواعيد، ويعني هو متحكم فيها تماما يعني مش خارجة عن ارادتي بس، وقال لي كده فانا عايزه حكم يعني اعرف انا بقى مصيري ايه دلوقتي كده.
0: تفضل فضيلة الدكتور.
1: يعني هذا السؤال اولا، أسئلة الطلاق لا نجيب إلا من كلام الزوج وليس من الزوجة.
0: عظيم.
1: فلا بد أن نعرف، لأنها قالت كتب رسالة، والكتابة عندنا كناية، فلا بد أن نعرف قصد الزوج ونيته في هذا الأمر، فربما يكون تخلصا من الكلام أو من الموقف، فلا يقع طلاقا. فلا بد أن نسمع كلام الزوج وليس كلام الزوجة في مسألة الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. ثانيا أنا يعني أقولها، هي عندها حق، ولكن إذا تأخر شهر أو شهرين ونستطيع التحمل، ومن أجل أن يذهب يأتي بالرزق، فكانت عليها أن تتريث قليلا. يعني هو ما عادش سنة، 4 شهور أو 6 شهور، أشك فرق من 4 شهور لست شهور، فممكن نتحمل 6 شهور ما فيهاش حاجة، وطالما أنه ذهب لغرض صحيح وعفيف وجميل لكم جميعا والأمر قد وقع، فنقول لها علينا أن نسمع الزوج، وابقي في بيت زوجك ولا تتحركي حتى الزوج يتصل بإذاعة القرآن الكريم ويتواصل معنا أو يتواصل مع دار الإفتاء المصرية.
0: نعم.
1: وبحيث يحكي لهم ما قال وما فعل بالتمام، قد يقع الطلاق وقد لا يقع، فتكوني زوجة كما أنت ولم يقع الطلاق مثلا، أو نصحح له الوضع لو كان هناك كفارة أو غير ذلك حسب قصده ونيته. فعليها أن تأخذ الأمر كما أقول بهذه الطريقة، وتبقى في البيت ولا تتركه.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا عند الوضوء بتوضى تمام، أنا راجل كبير في السن عندي 82 سنة، وفي الوضوء بقضيه الحمد لله تمام، ما عدا المؤاخذة رجل الكعبي برضو عليها مية من فوق، فهل هذا صح؟ السؤال الثاني، عندي 82 سنة بفكر في الموت دايما، وبعدين الحمد لله بصلي الصلوات كلها وقرا قرآن وكل حاجة، وبعد صلاة الفجر بنام وأقول إيه، وأنا هصحى وأنا هنام هموت ولا إيه؟ وأبص ألاقي نفسي إن شاء الله صاحي الصبح بمرض الله ووضع ربنا، فمش عارف الموضوع ده مش يعني في بالي على طول، دايما في ذاكرتي على طول، فأعمل إيه يعني لو سمحت يعني؟ وشكرا.
0: تفضل فضيلة الدكتور.
2: أما السؤال الأول فهو يقول أنه يغسل قدميه ولكنه يجري الماء على عقبه، يعني أسفل القدم كده، إيده ما بتوصلش لكبر سنه.
0: نعم.
2: ونحن عندنا الدلك، دلك أعضاء الوضوء سنة. إن استطعت أن تفعلها.
0: إن استطعت.
2: فإن لم تستطع أن تفعلها ارتفعت، ما بقتش السنة بقى في وقتها تأخذ أجر السنة.
0: عظيم.
2: وإنت ما عملتهاش.
0: تمام.
2: يبقى حتى السليم لو ما دعكش كده لا حرج فيه. دلك أعضاء الوضوء تدلك يعني تمشي إيدك عليها، إنما لو أجريت الماء على الأعضاء يكفيك هذا، فهو لا حرج في هذا. وأنا أطلب منه في مثل هذا السن لا يسأل كثيرا في هذا الأمر، إذا سألنا مرة فلا نسأل من مرة ثانية. ليه؟ عشان ده مدخل للوسواس ونفضل تشكك، ونحن نبعدك عن هذا الأمر، وصلاتك طيبة وصحيحة بإذن الله. أما سؤاله الثاني وهو يقول أنني أفكر في الموت كثيرا، احنا عندنا علمونا لما تكبر شوف حالك مع ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عندما يبلغ الانسان 80 سنه فان الله يغفر له، لان خلاص كبر. 90 سنه قال اسير الله في ارضه، 100 سنه قال افعل ما شئت فقد غفرت لك، لانه قال اعمار امتي بين 60 و70. كبروا عن كده يا سيدنا النبي، قال خلاص رب غفور رحيم، هيعمل ايه اصله ذنوب. فانا بقول ان هو لا يفكر كثيرا. انا عاوز اقول له يعني انت شايف الدنيا جميله قوي، فلقاء الله يخوف كده؟ من احب لقاء الله احب الله لقاءه. نعمل ايه؟ انا عاوزه يدعو بقى دلوقتي يقول اللهم حبب الي لقاءك حتى لا يكون شيء احب الي من،
0: اللهم حبب الينا لقاءك يا رب العالمين
2: حتى لا يكون شيء احب الينا من، اللهم استخدمني، اللهم عسلني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا عسله او عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال أن يقيمه في طاعة فيتوفاه عليها.
0: الله.
2: فأنا بقول له بقى طول ما أنت قاعد تعمل إيه؟ اذكر ربنا بس،
0: كن على طاعة،
2: كن على طاعة فقط، اذكر ربنا ولا تؤذي أحدا ولا جيب سيرة حد في الوقت ده، هو استخدمك. فلو استخدمك في الذكر كده يبقى مت على ذكر، ومن مات على شيء بعث عليه. فأنت ما تخافش خالص، أنت ذاهب إلى رب الرحيم أي واحد. وعاوز أقول له مسألة الموت لا بالتمني ولا بالتشهي ولا بالتحديد، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى هنا بقول له ده ما نخشش فيه خلاص، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإحنا مش عاوزين مسألة الأجل نخاف منها عشان لقاء الله، عاوزك تبقى عندك رجاء. الرجاء ده يعني إيه؟ أنا مقبل على رب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى. وانت لو بتعمل أعمال صالحة طول عمرك وجيت عندك 82 سنة أو أكثر أو أقل ومش قادر تعملها، اعرف إن ربنا بيكتب لك أجر هذه الأعمال التي كنت تعملها وأنت سليم.
0: الله.
2: فلما كنت مريضا ربنا مش يعمل زي بعض الخلق كده باللغة المصرية يكن لحم ويرميني عظم، لا، ربنا يربي لك الشيء ويزوده، وإذا عجزت عنه فإنه يعطيك ما كنت تعمله وأنت سليم، كما جاء في البخاري ومسلم إذا سافر العبد أو مرض يقول الله للملك اكتب ما كان يعمله صحيحا مقيما، زي ما كان سليم بالظبط أو هو صغير. فأنا عاوزه بس يفكر في الله وفي رحمة الله كتير، ويسيبه بقى أنا خايف من الموت ومش الموت. الموت قدوم على رب الرحيم، فإذا قدمت على من يرحمك أكثر، عاوزه يفكر في دي أكثر من أمك وأبوك. شوف هو حبيب أمه وأبوه حنين عليا، أنت رايح لمن هو أرحم بك من كل الخلق.
0: الله.
2: فلا تخف.
0: الله.
2: ولكن
0: الله.
2: عش أيامك، عش أيامك سعيدا في طاعة، يعني خليك سعيد مع الطاعة بس، والله يقبضك على طاعتك فتكون إن شاء الله من المفلحين.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. هو هل يجوز يعني واحد من الأهل يأخر الإرث عن بقية الإخوة بمزاجه هو عشان هو الكبير يعني؟
2: لا طبعا لا يجوز أن يؤخر أحد الميراث عشان كبير أو صغير. الميراث أول ما يموت المتوفى وبعد كده في العزاء يخلصوا العزاء وكله ويقعدوا 3 أيام عزاء بعد كده يتكلمون في الميراث، فخاصة عندما يكون الميت ده أب أو أم وبتاع. لو زوج، الزوجة بتنتظر 4 أشهر و10، إنما ممكن يتكلموا في الميراث، الحقوق، تقسيم الميراث. فإحنا عاوزين أول ما يحصل كده نعمل إعلام وراثي. العملية دي ما فيهاش لا كبير ولا فيها صغير، إنما ممكن يكون في تشابك وتداخل، الدار دي بتاعت أبويا فهنتخرج منها إزاي، فنصبر على بعضنا البعض. يا أخوانا بعد موت الأب لا يبقى إلا صلة الأرحام وذوي القربة.
0: ولا تنسوا الفضل بينكم
2: على طول، ولا تنسوا الفضل بينكم، ونتعامل بالإحسان. ولكن نقول للأخ الكبير إذا كان الميراث متوفرا وسهلا تقسيمه فيجب عليه على الفور أن يفعل ذلك، لأنه إذا أخر ميراثا أو أكل ميراثا لأحد أخذ الله ميراثه في الجنة، مبقاش لي مكان في الجنة والعياذ بالله. فإحنا عاوزين إن هو بس عاوزين زي ما قلت قبل كده سددوا وقاربوا، والأهم شيء المراكز القانونية في هذا الأمر، والمراكز القانونية بإعلام الوراثة. نجري نعمل إعلام وراثة عشان خاطر كل واحد يعرف حقه إيه، ونقعد بقى نتخرج لو الأمور متداخلة بالفعل. مش متداخلة أنا أقول للأخ الكبير اتق الله عز وجل ولا تؤخر حقا لأحد عن صاحبه، لأن كل ما يؤخر عن صاحبه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحن نهينا عن إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور الشيخ مجدي عاشور. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. أنا بطلع السوق ببيع واشتري، فبطلع من قبل الفجر وعايز أصلي صلاة الضحى، بس أنا برجع من السوق بعد الظهر، فيعني نفسي أصليها، أصلي الأيام اللي أنا مش بطلع فيها السوق، والله يعني والله الأربع أيام اللي أنا بطلعهم السوق دول أعمل فيهم إيه؟ سلام.
2: طيب، هي بتحب صلاة الضحى وبتقول ربنا يعينها يا رب تخرج للعمل، وهذا شيء طيب
0: يا رب
2: أنها تخرج من الفجر وبعد الفجر مباشرة ولا تدرك. أنا أقول لها تفصيلا، لو أنت خرجتي بعد الفجر بعد الشروق بتلت ساعة صلي ركعتين وتوكل على الله، بتخرجي قبل الشروق ومشيتي لو فضلت في مكانك زي ما أنت ومتوضية صلي حتى ولو جالسة ولك نصف الأجر، يبقى لا نصف الأجر، يبقى يجوز أن يصلي الصحيح صلاة النافلة وهو جالس وله نصف الأجر، النافلة مش الفريضة. ولكن إذا استغرق الوقت وهي مش متوضية ومش هتعرف تتوضى وبتحب الضحى، أنت خلاص صليت الفجر حلو جميل بتحب الضحى، يجوز قضاء صلاة الضحى لأنها صلاة مقصودة لذاتها، فيجوز قضاؤها ولو بعد صلاة الظهر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
5: عندي سؤال. والدتي كانت زعلانة من أختي، فحلفت قالت يحرم عليا بيتها من دخلة تاني، فدلوقتي يعني الحمد لله يعني ما فيش مشاكل، واضطرت تروح بيتها تاني يعني طلعت عالي فدخلت، فهل إيه الاسم اللي عليه عشان الحلفان اللي قالته؟ شكرا.
2: طبعا إحنا لا نريد أن نبادر بالحلف يا أخوانا، قبل ما تبادر بالحلف انظر عاقبة الحلف حتى لا تندم أو حتى لا تغرم. فإحنا بنقول لو كانت هي تقصد يحرم عليها بيتها يعني والله ما أنا داخلة بيتها ولازم الأم بتخش بيت بنتها، فإحنا عندنا حلين. الحل الأولاني لو هي بنية إن هي كأنه حلف، وده ممكن يكون حلف، تحرم عليها بيتها يعني والله ما داخلة بيتها، يبقى هنا تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلها أو مما تأكل هي،
0: وإن لم تستطع
2: إطعام 10 مساكين تصوم 3 أيام ولو متفرقة. طيب الأمر الثاني، لو أنا نأخذ بمذهب السادة الحنفية والمالكية في هذا الأمر اللي هو بساط اليمين، لو طالت المدة
0: يعني طالت يعني مثلا
2: يعني مثلا أو يمين الفور. يمين الفور يعني أنا حلفت دلوقتي لناس أنا بروح لهم على طول إن أنا مش رايح، فلو مر أسبوع مثلا في العرف كده ممكن بعد الأسبوع لا يقع اليمين يعني لا يحنس،
0: نعم.
2: لأنه قعد أسبوع نفذ الحلفان بتاعه، بس المكان ده لازم اروحه. فده بنسميه بساط اليمين او يمين الفور. يبقى يجوز ان هو يذهب بعد مده ويكون خلاص كده لا ليس عليه كفاره.
0: بارك الله فيكم فضيله الدكتور. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
6: السلام عليكم. دلوقتي اختي زوجها توفى من اسبوعين كده، وهي معهاش ولاد يعني، وسنها 75 سنه في محافظه تانية، فممكن ناخدها عندنا في بيت اهلها في المحافظه بتاعتنا عشان العده يعني، ولا ما ينفعش نسيبها لوحدها؟ شكرا.
0: تفضل فضيله الدكتور.
2: يعني احنا بالنسبه للعده، عده الوفاه من الزوج بالنسبه للزوجه، الاصل ان تبيت الزوجه في بيت الزوجيه التي كانت تعيش فيه مع زوجها.
0: نعم.
2: ولكن يجوز لها، انا هقول ترتيب ايه، جراديويت كده، جراديوالي بالتدريج نمشي عليه. يبقى الاصل لو هي تقدر تستقل بخدمه نفسها ولا تحتاج لاحد، ان تبيت في بيت الزوج. انا قلت تبيت لي تخرج تشتري حاجياتها بالنهار، لا ضرر في هذا، اجيب الاكل اجيب الخضار، عندي شغل لازم اروح وضروري يبقى لازم اروح، عندها عزة تعز حد تروح، عندها حد عنده حاجه في غير مازينه وهتروح تهنيه وتمشي، ما فيهاش حاجه، هتتنزه العلماء قالوا هتمشي تتهوى شويه، تمشي تهوى، بس تبيت في بيت الايه
0: الزوجيه،
2: وطالما ان هي تستقل بخدمه نفسها بنفسها. طب هي لا تستقل خدمه نفسها بنفسها، نعمل ايه؟ قالوا لو كان معها مال لتعطي اجرا لجليس او جليسه، لجليسه مثلا، فتجيب ويقعد معها، تفعل هذا من مالها وما نبخلش،
0: تجيب الجليسه دي تقعد معها،
2: تقعد معها وفي بيت الزوجيه. طب ما فيش، الاولاد يروحوا لها، يروحوا يتناوبوا عليها. طب الاولاد ما عندهمش وقت ولا بتاع، اذا لم تستقل بحياه نفسها، ما تعرفش تخدم نفسها او تخاف على نفسها، ويبقى خوف حقيقي، او على مالها، في هذا الوقت يمكن ان تنتقل الى المكان الذي تامن فيه على نفسها، ولكن بالطريقه التدريجيه التي قلتها، مش هاخد الاخيره دي خايفه على نفسها وكلام من ده روح واخدينها على طول. لازم تتحقق الخوف على النفس او على المال، في هذا الوقت يجوز الانتقال اذا لم تستطع ان توفر جليسه او اولادها لا يستطيعون الذهاب اليها.
0: بارك الله فيكم فضيله الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة أسأل حضرتكم أنه أنا مريت بأزمة وخرجت من بلدي أنا وولادي، مريت بأزمة كبيرة بصراحة يعني أوضاع البلد. بعد كده أخوي الكبير هو عرض علي مبلغ، قال لأن ظروفك صعبة ورجعي أنت ما تشوفي نفسك مرتاحة خالص وعندك احتياط. بعد كده مرت سنين كثيرة بصراحة، بس أنا ظروفي نحو الأسوأ مش نحو الأحسن. أولادي دخلوا جامعات وكلها بمصاريف لأنها كلها خاصة، طلع لي ورث بسيط من والدي ودلوقتي هو عاوز ياخده، بس انا ظروفي سيئه جدا مش قادره اديه، وهو حالته الماديه ميسوره يعني اكتر من الممتاز، بس هو عاوز ياخده فانا ما اقدرش يعني، حتى هيكون على حساب ولادي. فالشرع بيقول ايه لو امتنعت انه اديه، ده حرام ولا حلال؟ واشكركم.
0: تفضل فضيله الدكتور.
2: صاحب المال احق بماله، وهي تقول ان اخاها قد تحملها كثيرا، فلا عندما يأتيني المال، لأن بعض الناس يأتيهم المال ويريدون أن يعيشوا أبناءهم في راحة، وطب هذا الأخ الذي أعطاك كل هذه السنين أتنسين هذا القرض؟ فعليها إذا كانت يعني حاجات أبنائها، الحاجات اللي هي الضرورية، متوفرة من غير هذا المبلغ كما كانت تعيش، تعطي أخاها مبلغه وتشكره على أنه انتظر عليها هذه المدة الطويلة. أما إذا كانت لابد من هذه الحاجيات لأولادي، وأولادي يكونوا صغار مش أولاد كبار ممكن يشتغلوا ويسدوا أو كلام من ده، عشان حق الرجل، ما احنا ما ننساش حقه، ولا نستغل طيبة الناس في هذا، وأن الأخ قد أمهلني هذا الوقت كله أو عنده أموال الدنيا، أنا هذا ليس شأني، وإنما كل صاحب مال أحق بماله. فأنا في هذا الوقت هي لو محتاجة احتياج ضروري، وفي حال ان هذا المال لمعيشتهم حقيقة الضرورية،
0: نعم،
2: تستأذن أخاها في ذلك. أما إذا لم يكن في الحاجة الضرورية فعليها أن تعطي هذا الرجل ماله ولو كان غنيا، إلا أن يأذن بأنه يبقى هذا المال عنده.
0: بارك الله فيكم. بهذه المناسبة رسالة معنا يقول إنه اقترض قرضا من زميل كان له، زميل دراسة، ومرت سنوات عديدة ولا يعرف مكانه ولا يعرف كيف يصل إليه، وبذل ما في وسعه للوصول إليه ولكنه لم يستطع، فماذا يفعل؟
2: في هذه المسألة أولا أريد، أنا سمعت السؤال، أن أنبه لأمر. بقدر ما وجدنا سهولة في الأخذ من الناس قرضا فعلينا أن نتعب حتى نبحث عنهم ونعطيهم أموالهم.
0: هو يقول إنه بحث عنه كثيرا.
2: أنا بس أنبه لأن في ناس بتستسهل هذا الأمر.
0: نعم.
2: فنبحث عنه بقدر الطاقة بحيث عجزنا عن الوصول إليه أو الوصول لأحد يعرفه، مش ليه هو مباشرة.
0: نعم.
2: أو ذهبنا إلى مكان هو عز الرحفين فنعرف عز الرحفين ويقولون ونروح عشان نتعب، عشان ممكن يكون محتاج لهذا المال حتى لو لم يكن محتاجا هو أحق بهذا المال.
0: عظيم.
2: إذا تعبنا في الأمر ولم نستطع أن نصل وجلسنا وقتا سنة كما قال العلماء تعريفها سنة، فإن احنا بعد ذلك نخرج هذا المال صدقة لهذا الرجل صاحب المال الأصلي، ويبقى جزاه الله خيرا على أن أعطاك. ونعرف أن القرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجره 18 قيراط، يبقى 18 قيراطا أجر هذا القرض
0: أعلى من الصدقة.
2: أعلى من الصدقة.
0: نعم.
2: لأنك بتعطيه وانت ما تعرفش، التاني بتعطيه وانت عاوز أجر، والصدقة بعشر أمثالها ويزيد الله. ده قال لك 18 لأن انت هتديله وما تعرفش هتاخده ولا مش هتاخده، إنما أن عند ربنا هتاخده سبحانه وتعالى. وقيل حكما غير هذا. فنحن نقول له في مثل هذا الأمر يخرجه صدقة لصاحبه الأول.
0: عظيم.
2: إن رجع واحتاج ماله بعد كده، قالوا العلماء معظمهم يقولوا أن تعطيه المال إن كان معك من جيبك، والصدقة اللي انت طلعتها تروح لك انت ما تبقاش له.
0: بارك
2: الله الأمر فيكم. الفقه موسعة خالص ومسهل على الناس.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
8: السلام عليكم. أنا عندي سؤال دلوقتي. أنا الزوجة الثانية وجوزي توفى من 2017 وولاد زوجي وولدين وبنت قولي شغلي، وقالوا لي يا طنط بس تتنزل عن شقة واحدة لأخويا عشان هيتجوز فيها وكده. قلت لهم ومال. المهم رحنا الشهر العقاري بتوعوا لموا كل ثروة أبوهم وكل حاجات أبوهم في توكيل واحد وأنا ما أعرفش. وبعدين إيه اتنزلوا لي عن شقة إيجار قديم ب 20 جنيه في نفس الوقت، ضحكوا عليا وأنا مش فاهمة حاجة أنا واثقة فيه. المهم بعد سنة سنتين قال لهم طب الشقة اللي أنا قاعدة فيها باسم أمهم مش باسم أبوهم الله يرحمهم، وكل الثروة بتاعت أبوها خدوها، عملت يعني ما رضيش يديني نسخة من التوكيل أصلا اللي هو عمله يوميه. قال لي بعدين يا طنط وخبى إيه الورق ورا ظهره وخباه وما رضيش يقول لي طبعا. وأنا ما عرفتش إلا بعد مرور سنة رحت وزارة الداخلية في الوزارة وعملت توكيل يوم كذا. أنا عايزة أعرف أنا مضيت على إيه، أنا معيش نص. فالضباط ربنا يخليهم دخلوني وعملوا لي نسخه طبق الاصل ووقعوا لي عليها وختموها. انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي مطروده في الشارع. حتى صاحبه البيت طردتني على قانون الايجار القديم ده لان الشقه مملوكه باسم امهم.
0: تفضل
2: يعني
0: الدكتور.
2: يعني احنا عاوزين نقول باعوا مرات ابوهم بايديها هي. ايه
0: نعم.
2: السبب؟ واحنا نبهنا على كده في اسئله سابقه، وهي موظفه كيف أوقع على أمر لا أقرأه؟ يا أخوانا دي حقوق، ما نعملش ونتساهل في الأول وبعد كده نرجع في الآخر نبكي ونشتكي.
0: نعم.
2: الأمر كله بالنسبة لها مرتبط بالقضاء. تاخد نسخة وتروح أنا وتشوف بقى القضاء هيعمل إيه. أنا مضيت من غير ما بص، أنا مضيت يعني معتمدة على الطيبة التي بيني وبينهم أو على ثقتي فيهم أو عشان من أجل أنهم أبناء زوجي وهكذا، وتشوف القضاء يحكم في هذا الأمر. أما هم إن غرروا بها فإنهم قد أكلوا مالا حراما وسيظل حراما في قلوبهم في بطونهم وبطون أبنائهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل سحتا فالنار أولى به صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا نسأل الله العافية. أنا عاوز أقول للناس الفلوس الكثيرة أو القليلة الحرام كلها بتمشي، ولكن بتمشي مع الأوجاع والآلام في أعز الناس وفي صحة الإنسان، بتيرجع بس بتدفعها في المرض وفي الدواء وفي كل حاجة مع الألم، فارجعها كما هي لأصحابها. فهم هؤلاء نقول لهم إياكم وأكل أموال الناس بالباطل، ولكن هي مخطئة قطعا أنها مضت أو وقعت على ورق لم تقرأه. وننبه الناس من هذا المنبر أن كل إنسان مهما كانت درجة قرابتك مع أي أحد عليك أن تقرأ ما هو مكتوب وبعد ذلك توقع حتى لا تشتكي في آخر الأمر، لأن الزمم قد تتغير ولأن الأخلاق قد رق

0: ده ضروري، عشان بعد كده بتتفكي ايه يعني. قال لك اللي تقدر المصير لك، يقول لك تقدر تحلها بايدك ما تحلهاش باسنانك. فانا
1: نعم
0: هحلها بايدي، هوقع اهو، احلها باسناني، بعد كده هتاخد درس عبال ما يطلع عشان نحلها في القضاء. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور، ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. لو سمحت، هي صاحبتي خدت مني مبلغ من المال 6000، وقالت لي بعد أسبوع هنديكي 1000 جنيه عليهم، فصدقت وجابت 1000 جنيه، فأنا مستحرمة 1000 جنيه، فسألتها قالت لي لا أنا مسامحكي فيه. دي الشك الأول، هل أنا من حق ناخد 1000 جنيه دي ولا نتصرف فيه إزاي؟ دي الشك الأول. تاني حاجة، ما رأس المال تاني برضو فاضل معاها، وقالت لي كل شهر هديكي مكسب من شغل فيه في السمك مبلغ ثابت. فأنا مش عايز أعرف بقى دي صح ولا غلط. طيب، حلال ولا حرام؟
0: تفضل فضيلة الدكتور.
2: أما الشق الأول من السؤال، إن هي استلفت 6000 جنيه أو سلفت الست 6000 جنيه وقلت لها رجعهم 7000 جنيه، هديكي 1000 زيادة. إذا اشترط الطرفان، يعني مش هديكي الستة إلا هترجعهم لي 7، والتانية وافقت، هذا يكون ربا لا يجوز.
0: صريح.
2: صريح. إنما لو التانية من نفسها والأولانية اللي ادت لم تشترط وقلت لها أنا هديكي زيادة أو 1000 جنيه، تقول لا لا أنا مش عاوز كده، تقول أنا مش عاوز زيادة، أنا مدي عاوز أخد 18 قيراط وده أسبوع. جت هي اديتها زياده من تلقاء نفسها بدون اشتراط، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنكم قضاء اللي هو يقضي باكثر مما اخذ، بس يبقى من طرف واحد. انا خدت منك 6000، رجعت لك 6.5 من تلقاء نفسي، قال لك ده حسن قضاء
0: عليه الصلاه،
2: فده لا شيء فيه. بالنسبه للسؤال الاخر، وهو انها تقول تعطي او هي تعطيها فلوس وتعطيها مبلغ من المال محددا كل اسبوع او كل شهر، هذه بنسميها ان هي حضرتك يعني مضاربة فاسدة، مضاربة فاسدة. ليه؟ لان حددنا فيها الثمن، وده خاص، انا هفرق بقى هنا، عندنا الفتوى تتغير بتغير الشخص. اتعامل مع شخص طبيعي ممكن الفتوى هتختلف عن بتعاون مع بنك مثلا،
0: نعم،
2: او جهة اعتبارية،
0: نعم.
2: فمع الشخص الطبيعي هديك 1000 جنيه أو 6000 وهترجعهم بعد أسبوع، كل أسبوع تجيب لي 1000 جنيه ثابت لا يتغير، ده في غرر. ليه؟ لأنه غير قائم على علم ومفيش دراسات جدوى. أنا بديك كده، أنا بخسر أنا بكسب، أنا كسبت 100 مرة فهثبت لك الألف جنيه 1000 جنيه، فهذا مظنة التنازع بين الطرفين. فلذلك كانت بنسميها هنا مضاربة فاسدة. المضاربة الفاسدة بنحولها لإيجارة، فاحنا ممكن نقول هديك الفلوس وتشوفي هتكسبي ايه او تزودي ايه وهكذا زي ما قال العلماء. انما بنقول لها من اجل تثبيت هذا المبلغ اللي هو شهري او اسبوعي، هذه مضاربه فاسده لا تجوز، لان المضاربه الصحيحه حسب نسبه الربح مع الانسان. فدي كمان مجرمه قانونا لانها بتعد من توظيف الاموال.

0: يبقى في الشرع قلنا اهو، وفي القانون دي توظيف اموال. انما في البنك بقى، البنك فيه دراسات جدوى، البنك فيه علم بنوك وسياسه نقديه وفي علم اقتصاد وكده، فقائم، فممكن يحدد لك النسبه. يبقى الجهه الاعتباريه لما تحدد يبقى قائم على علم، يبقى التنازع هيرتفع، مش هيبقى فيه تنازع. فما تليش حد يتخانق مع البنك، ولا البنك بيتخانق مع حد، طالما ماشيين كده. انما التاني هتقول له انت اديتني 1000 وانت كسبت 50000، اديتني 1000 ليه؟ وهكذا. فاحنا بنقول بلاش هذه المعامله. واحنا لما نخش مع حد، انا اتكلم الناحيه الشرعيه، دخلنا مع حد نحدد نسبه من الربح، واخد بال حضرتك؟ انما هنتعامل مع بنك ده خلاص هتعامل معاه عادي.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: يا أخي عندي سؤالين. والله كنت جايب شوية حاجات من مصر وشلته من ذيب لأخويا، موبيليا يعني، وجيت أما أقول له هات الموبيليا اللي عندك، قال لي لا ده هاخدهم لي أنا. قلت له طب ده أنا محتاج لهم يا ابني عشان هبيعهم عشان هسترزق من وراهم. قال لا هم لازمين. قلت له طب واشتريهم؟ قال لي طب دول بكذا. قلت له لا ما ينفعش يا ابني، بجيبهم ب 15000 وتاخدهم انت ب 3000 جنيه. فاما اقول له انت بهذا الشارع ربنا هيعملوا كيف؟ قال والله ان كان لازم عليه. قلت له لازم عليه كيف يا ابني؟ حرام عليه، ده راجل فقير ما معيش عيال ولا حاجه. طب انا اعمل ايه طيب يا ابني؟ قوم اخويا يقول له ايه؟ سؤال التاني اخويا يقول له ايه؟ ما يهمكش منه حاجه، انت خد من الخشب تشكيله وما تدوش الا الخشب الباقي. طب انا اعمل ايه سعادتك انا الوقت؟
1: تفضل فضيلة الدكتور. يعني كلها
0: الأسئلة
1: أسئلة
0: كلها قضائية.
1: نعم تتعلق بالقضاء وليس بالشرع،
0: وليس بالشرع. ولذلك قلنا ده حتى هو الرجال ومش السيدات بس، زي ما قلنا إن لازم توعية شوية. إحنا لما نيجي نشيل حاجتنا عند حد يا أخوانا، ممكن تكون الأمانات قلت شوية. أنا مش بنفي إن مفيش أمانة، بس قلت. وكلما تقل الأمانات لابد من أخذ الاحتياطات، وأخذ الاحتياطات تكون عن طريق القانون. في هذا الوقت أحافظ على حقي ولا أخذ حق غيري. فهو هنا بنقوله طبعا ابن أخوك من الناحية الشرعية يأثم شرعا إن أخذ شيئا يخصك دون رضاك، فهو لا يجوز له أن يأخذ شيئا منك. طبعا اللي بيشجعوه التانيين يأثمون شرعا لأنهم يساعدونه على أكل أموال الناس
1: بالباطل وبالحرام
0: وأكل السحت.
1: نعم.
0: وإحنا قلنا سيدنا علي بن أبي طالب قال على الدنيا كلها أف لهذه الدنيا، حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني أنا جايب الفلوس بالحلال هتحاسب من أين أتيت به وفيما أنفقته، لو بالحرام بقى هتبقى عقاب والعياذ بالله. يبقى واحدة واحدة عن نفسي كده، ونخاف على عيالنا. بأدعو الآباء والناس، باخد لنفسي أو لعيالي. يعني هتمتع عيالك بفلوس حرام وتفضل تغلب بطنهم وانت بقى قاعد ومبسوط بكده؟ ما انت مش هتعرف. يبقى هنا يبقى كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن انا بقول لابد، وده مؤشر يعني شويه يعطينا ان احنا في البرامج ونعمل واحنا نطلع على السوشيال ميديا وكله بالذات السوشيال ميديا التوعيه. لابد من التوعيه في الاحتياطات، لاخذ الاحتياطات في الامانات سواء مال او اشياء منقوله او عينيه.
1: نعم.
0: ليه؟ لان قلنا ان الامانات قد قلت، وسيأتي على الناس زمان بس لسه بعيد، بأن نقول إن الرجل الفلاني، هناك رجلا أمينا في البلدة الفلانية، في البلد كلها ما فيش إلا واحد. ليه؟ وعلى ذلك إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى نؤدي الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليه يعني أنه يقعد مع الكبار بقى، يعني جلسة عرفية كده ويجيب الناس كبار كلها عشان صلة الرحم. الولد هيقطع صلة الرحم مع عمه، بس يقول لك انت عمه الكبير وخليك كويس يعني، وانت كويس هات ناس وقعد يا ابني انت عاوز ليه؟ هو شافه ما عندوش اولاد فطمعان فيه، انا اولى. بس ما نطمعش فيه، هو حي يعني، وبعدين ده مش مالك، ده ماله هو. احنا اخواننا ماله الانساني، اب او ام او عم او كله ماله، حتى يموت ما لم يكن سفيها او محجورا عليه، هو يتصرف فيه كيف يشاء.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أنا عندي بس سؤال. أنا لي أخ يعني كان مبهدل أبويا آخر بهدلة، وكان على طول يتهجم عليه ويشتمه قدامي، وأنا بقالي دلوقتي يعني سنين ما بكلمهوش. أبويا توفى وأنا من زعلي عشان أبويا ما بكلمش أخويا دي، وأنا مش عارفة يعني أعمل إيه. أنا يعني حرام عليا إن أنا مقاطعاه وما بكلمهوش، وهو حتى ما بحاولش يكلمني ولا بحاول حتى يقول لي معلش. ولا لما انا بعت له وقلت له انا زعلانه عشان انت كنت بتعمل مع ابوك كذا وكذا، وكان هو تعبان خلانا مركب له المحلول وقلع المحلول من دراعه وقال والله ما هو مركب محلول. ولما زعلت واشتكيت للناس قال لهم يا قطعه هيقعد اكثر من 80 سنه وانا مش عارفه اعمل. انا بكلموش بقالي سنين والله من ميت ابويا بقاله 8 سنين وانا مش عارفه اعمل ايه. انا يعني حرام عليا انا ماليش نفسي اكلمه من اللي هو عمله مع ابويا. وحاليا امي موجوده وبشتمها برضه وانا مش عارفه اعمل ايه. انا عاوزه بس تقولي لي يعني حاجه تريحني ان انا زعل على ابويا يعني ان انا ما اكلموش ولا اكلمه ولا اعمل ايه. انا لحد دلوقتي بعيط عشان ابويا ليل ونهار والله. السلام.
1: تفضل فضيلة الدكتور. يعني
0: احنا بس بندعو دائما الى صلة الارحام، وفي صلة الارحام نتعامل من قبيل الاحسان، بمعنى ان واحد قطعني اصله، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعه الناس وصلهم، واذا حرمه اعطاهم، وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا بنقول له هو اخوك مخطئ. فلذلك بنقول يا اخوانا صلة الارحام، يعني عاوزين نعرف صلة الأرحام كويس، إزاي أختي أتعامل معها؟ بس كان هو مع أبوه بتقول شد مش عارف إيه وقال سيبوا المحلول ولا غيره. فهذا ابن بهذه الطريقة كما قالت على ما تقول ابن عاق، والعقوق عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، سيفعل به مثل ما فعل كما تدين تدان، حتى ولو لم يكن له أبناء سيكون في جسده من أجل أنه لم يبرأ به بل عقه. وهذه البنت الطيبة خايفت على أبيها وأخوها لم يعطيها حقها، فنحن نقول يجلسوا سويا لا تقطعي صلة الرحم حتى ولو أكلك، هتكلمه ولكن لا تترك حقها ولو بالقضاء. الأول تعمل عشان صلة الرحم مجلس عرفي ونشوفه كده وهو جديد وكلام من ده، بس يجيب ناس كبار، وبعد ذلك من لم يأتي بالرضا جاء بالقضاء، روح القضاء على طول.
1: فضيلة الدكتور بين أيدينا يعني عدة رسائل. رسالة تقول يعني نفسي في الحج ولكن لا أمتلك يعني مالا، فادعوا الله لي بأن يرزقني الحج العام القادم إن شاء الله.
0: احنا ندعو لها ولأنفسنا ولكل مشتاق، حتى لمن عمل حجا قبل ذلك ولا مانع من ذهابه مرة ثانية، فندعو للجميع بالحج. وأنا عاوز أقول إن المعذور مأجور، يعني أنا مش مالك حق الفلوس ولا التأشيرة جات لي ولا معايا الفلوس ومعرفتش السافر، بس نيتك، وهنا نية المؤمن خير من عمله كما قال صلى الله عليه وسلم، بس ده ما يسقطش فريضة الحج. إنما أنا نويت الحج والمانع جاء من خارجي، فهنا تأخذ أجرا على نيتك هذه،
1: تأخذ أجر
0: طبعا.
1: نعم.
0: تأخذ أجرا، بس نية الأجر على النية غير الأجر على الفعل. بالفعل بتأخذ على النية والفعل، بالنية بس وانت في مانع من خارجك مش منك بتاخد اجر على النية، اللي هو ينزل على الحديث هنا نية المؤمن خير من عمله الذي لم يعمله لمانع، واخد بال حضرتك. فاحنا بندعو الله عز وجل ان نذهب جميعا للحج مرات ومرات وزيارات وعمرات وحجات يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين،
1: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضيلة الدكتور، رسالة من يعني بعدة توقعات تطلب دعوة لطلبة وطالبات الثانوية العامة خاصة وجميع الطلاب بأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير إن شاء الله.
0: أنا أشكرك على هذا السؤال لأنه سؤال يفتح النفس، جميل. إضافة إلى أننا في وقت مبارك، عاوز أقول لكل واحد يسمعنا وفي كل جمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك ساعة إجابة، والقول الراجح عند العلماء أنها بعد صلاة العصر إلى غروب شمس يوم الجمعة، فلا نضيع هذا الوقت. وكان الصحابة يتربصون بأنفسهم من بعد العصر يدعون الله عز وجل لأنها ساعة إجابة، فنسأل الله أن تكون هذه الساعة.
1: آمين يا رب. آمين.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أبنائنا فتوح العارفين.
1: آمين يا رب.
0: وأن ينجحهم.
1: آمين.
0: وأن يسدد إجاباتهم.
1: آمين.
0: وأن يلين لهم عريكة من حولهم ومن حولهم.
1: آمين.
0: وأن يسدد جنانهم. آمين. وفكرهم وبنانهم. آمين. وكتابتهم وحفظهم. آمين. إن كانوا يسمعون.
1: آمين يا رب.
0: اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تربط على قلوبهم.
1: آمين.
0: وقلوب زويهم آبائهم.
1: آمين.
0: وأماتهم.
1: آمين.
0: الذين يحملون الهم أكثر منهم.
1: آمين.
0: نسألك أن تكلل جهودهم بالنجاح.
1: آمين يا رب.
0: وأن يا ربنا تحقق لكل واحد منهم رجاءه، ومن لم يأته ما طلبه فلترده بما قسمته له يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب لأبنائنا في الثانوية العامة وفي الجامعات وفي الثانوية الأزهرية وفي كل التخصصات، نسألك أن تسددهم وأن تنجحهم. اللهم إنهم قد لجأوا إليك ونحن معهم وليس لنا رب سواك، فمن نسأل غيرك يا أرحم الراحمين. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا جميلا غير مخز ولا فاضح، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: أمين.
0: نسألك يا أرحم الراحمين أن تحمي مصر وشعبها.
1: أمين.
0: ومؤسساتها.
1: أمين.
0: وأهلها.
1: أمين.
0: وجيشها، ونسألك أن تجعل رزقها في أرضها وسمائها وجبالها وترابها وفي بحريها ونيلها بسواعد أبنائها ومن يحبون أبنائها.
1: أمين.
0: لا تجعل لنا حاجة عند لئيم، واجعل زادنا وزودنا بشفاعة سيد المرسلين.
1: أمين.
0: اللهم هيئنا للنظر إلى صاحب الطلعة البهية.
1: أمين.
0: ورؤية سيد السادات والبشرين يقظة ومنامة وحالا ومآلا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
1: أمين.
0: حفظنا القرآن وفهمنا القرآن.
1: أمين.
0: واجعلنا من أهل القرآن.
1: أمين.
0: واجعله أنيسنا وجلسنا آناء الليل وأطراف النهار.
1: أمين.
0: في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي الجنة يا أرحم الراحمين.
1: يا رب العالمين.
0: واجعلنا ممن يقال لهم في الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا.
1: أمين.
0: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا.
1: أمين.
0: اشف مرضانا.
1: أمين.
0: وارحم موتانا.
1: أمين.
0: وتولى أمرنا.
1: أمين.
0: ويا رب العالمين نسألك ألا تخرجنا من هذه الحلقة إلا وقد جبرت خاطرنا.
1: أمين.
0: وقضيت حوائجنا.
1: أمين.
0: وشفيت مريضنا.
1: أمين.
0: ورحمت ميتنا.
1: أمين.
0: ويسرت أمورنا.
1: أمين.
0: وغفرت ذنوبنا.
1: أمين.
0: وسترت عيوبنا.
1: أمين.
0: وأخذت بأيدينا.
1: أمين.
0: وأصلحتنا وأصلحت أبناءنا وبناتنا.
1: أمين.
0: وأصلحت أنفسنا لنا.
1: أمين.
0: اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أنفسنا فأصلح أنفسنا لنا.
1: أمين.
0: وعجزنا
1: أمين.
0: عن إصلاح أبنائنا فأصلح أبناءنا لنا.
1: أمين.
0: ببركتك يا أرحم الراحمين وبسر
1: أمين.
0: منك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل يا رب العالمين واستجب يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الفترة المفتوحة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور. لكم تحيات فريق عمل اليوم من الهندسة الإذاعية، مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. لكم تحيات الإخراج للزميل علي عبد العال. لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. حتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القرآن.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، إني أحبك حبا لا حدود له، أصبحت من فرط حبي كل أنفاسي. صلى عليك إلهي دائما أبدا، يا شاغلي وحديثي بين جلاسي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أبناؤنا أن الغش خيانة. أيها الطالب، يا طالب العلم، يا ولدي، يا أبنائي، يا جيلا صاعدا ناهضا، إن الغش لا يصنع الطبيب الناجح، لا يصنع المهندس الطموح، لا يصنع ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب، لا يصنع أبا بكر الرازي، لا يصنع الخوارزمي في الرياضيات، لا يصنع البيروني في الجغرافيا والفلك، لا يصنع ابن الهيثم في البصريات. يا ولدي، إن الغش لا يصنع جابر بن حيان في الكيمياء، ولا يصنع الإدريسي في رسم أدق خرائط العالم. يا ولدي، يا ولدي، يا طالب العلم، انتبه لضميرك، راقب ربك، إياك والغش، فإن الغش لا يبني حضارة. يا ولدي، إن من أخطر الأمراض التي تتسلل إلى مجتمعاتنا في ثياب صغيرة وهي في حقيقتها عظيمة، الغش في الاختبارات. قد يظن بعض أبنائنا أنها ورقة تمرر، أو إجابة تنقل، أو هاتف يستعان به خفية، ولكن الحقيقة أن الغش ليس خطأ عابرا، بل هو خيانة للضمير. الذي يغش في الاختبار يجعل الله أهون الناظرين إليه. الاختبار الحقيقي اختبار للأخلاق قبل الأقلام والعقول، وللأمانة والضمير قبل رصد الدرجات. قال سيد الإمام العلامة الغزالي: العلم عبادة من أجل العبادات، فلا يليق أن يطلب العلم بمعصية الله. فكيف ترجى بركة في علم بني على الخديعة، بني على الغش، بني على الكذب، بني على التدليس؟ يا ولدي، إن الغش ضياع، فالطبيب الذي نجح بالغش قد يعبث بأرواح المرضى، والمهندس الذي نجح بالغش والخديعة يعرض الأبنية للانهيار فتضيع الأرواح. قال بعض الحكماء: إن الأمة لا يهددها نقص الموارد بقدر ما يهددها صعود غير الأكفاء، والغاش يصعد على عاتق غيره. الغش أخطر طريق لصناعة غير الأكفاء. يا ولدي، انتبه لحالك مع الله. يا ولدي، إن الغاش قد يخدع ويستخفي عمن حوله، ولكنه لا يستطيع أن يخدع ضميره ولا أن يخدع ربه. كان أهل السلوك يقولون: المعصية في الخلوة نار خفية تحرق بركة الأعمال. كذلك الغش نار خفية تحرق طريق التوفيق. فكيف إذا كانت تلك المعصية متعلقة بالعلم الذي يراد به بناء المستقبل؟ قال سيد الجيلاني يوصي أبناءه: عليكم بالصدق، فإن الصدق باب كل خير. يا ولدي، انتبه لحالك، قال سيد ابن عطاء الله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. أيها الولد، كم من طالب نال درجات متواضعة بصدق ففتح الله له باب التوفيق، وكم من آخر جمع الشهادات بالغش والخديعة ثم بقي ضعيف الكفاءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وأن يغرس في قلوبنا وقلوبهم مراقبته جل وعلا. إلهي، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف،
5: ضيفنا الكريم في مستهل هذه الحلقة. نرحب بفضيلتكم.
6: أهلا بك وسهلا.
5: موضوع هذه الحلقة تأليف القلوب وإصلاح ذات البين. أستاذنا، لقد دعا الإسلام إلى تأليف القلوب وإلى إصلاح ذات البين، وبين ما يترتب على ذلك من عظيم الجزاء. نرجو أن تجلي لنا هذا الأمر.
6: الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، هدانا وأمرنا بإصلاح ذات البين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. فمن القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين فصل الخصومات الثائرة، وقطع المنازعات الشاجرة، وتأليف القلوب المتنافرة، وإصلاح ذات البين. لأن فساد ذات البين ثلمة في الدين وفتنة بين المسلمين. إصلاح ذات البين خصلة جليلة وفضيلة عظيمة، تستل بها الضغائن والأحقاد والحزازات، وتطفأ بها نيران العداوات والخصومات والمنازعات. أمر الله تعالى عباده بالمسارعة إلى قطع المنازعة والإصلاح بين المتخاصمين والتوفيق بين المتنازعين. فمتى شجر بين الناس اختلاف، أو مالت النفوس إلى التشاح، أو أشرعت الأيدي الرماح، وجبت المسارعة إلى إصلاح ذات البين. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال جل في علاه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال جل وعلا في الزوجين: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
5: ضيفنا الكريم، ما هو ثواب وجزاء إصلاح ذات البين؟
6: إصلاح ذات البين من أجل الطاعات وأحسن الحسنات. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. ونقل عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع بينهم بالعداوة والبغضاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ومعنى تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل. والمصلحون مستمعي الكرام يسعون بالإصلاح بين المتخاصمين، ويحرصون على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة، فإذا نشب بين اثنين مهاجرة وخلاف وشجار تناهضوا في رفعه وإزاحته، وركبوا الصعب والمشاق مشيا بالصلح، وبثا للسفراء وبعثا للوجهاء، إلى أن يحل الوفاق بدل الشقاق، والتقارب بدل التحارب، والتناصر بدل التناحر، والتآزر بدل التشاجر. قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. وعند البخاري أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
4: أستاذنا، نود أن نتعرف على الفوائد التي تعود على الناس بشأن إصلاح ذات البين.
6: في الصلح رعاية الأخوة، وصيانة العرض، ودوام السكينة، ونزول التوفيق والبركة. نعم، هي خيرات عظيمة وبركات كثيرة لا تحصى. والصلح العادل هو ذاك الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير من الفرقة، فإن التمادي في الخلاف والشحناء والمباغضة وقوع في قواعد الشر الجامعة لكل الخذلان والهوان والخسران. وبالله عليكم، هل جنى المتشاجرون المتنافرون المتناحرون من دوام التصارم والتطاحن إلا سوء الأحدوثة والسمعة، وتكدر العيش الصفي، وتعثر النوم الهني، وتعب الأجساد، وشماتة الحساد، وتقشع الراحة، حتى تضيق عليهم الفسيحة الوسيعة؟ لذلك مستمعي الكرام، تغافلوا عن الزلات، ولا تستقصوا الهفوات، وكونوا في كل أوان متحابين بجلال الله تعالى، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى، نابذين للفرقة والخلاف والأهواء، متمسكين بالألفة والمحبة والإخاء.
4: أيها الأعزاء، إن إصلاح ذات البين من أجل القربات ومن أفضل العبادات، فالمحبة وتأليف القلوب هي نعمة من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
7: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعد حلقة اليوم الزميل خالد قنديل. تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل. معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، تمثل الهجرة النبوية المشرفة نقطة تحول كبرى في التاريخ الإسلامي، فإنها ليست مجرد حدث تاريخي لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بل هي منهج حياة متكامل، وفيها الكثير من الدروس والعبر التي نحتاجها اليوم في حياتنا العملية والروحية. فقد تجلت فيها معاني التضحية والصبر والأخذ بالأسباب، ورسمت للبشرية معالم طريق النصر القائم على العقيدة الراسخة والتخطيط المحكم والتوكل على الله عز وجل. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الهجرة النبوية دروس وعبر، جاء فيه: إن للهجرة النبوية المشرفة دروسا وعبرا كثيرة، ومن هذه الدروس الأخذ بالأسباب، فإن المسلم مطالب بتحقيق منهج الاستخلاف على هذه الأرض، ولكي يحقق هذا الاستخلاف لابد أن يأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك. فينبغي على كل مسلم في حياته العملية أن يأخذ بجميع الأسباب الموصلة إلى غايته وإلى هدفه مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصحابي الذي أطلق الناقة متوكلا على الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. ومن هذه الدروس أيضا السعي على الرزق والكسب الحلال، ونحن جميعا نعلم أن من أروع الأمثلة على طريق الهجرة في السعي والضرب في الأرض من أجل الرزق ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فخرج إلى السوق وتاجر حتى أصبح من أغنى أغنياء المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا، اللهم آمين. أعد حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 12 من سورة إبراهيم عليه السلام إلى الآية 48 من سورة الحجر برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وقد هدانا سبلنا، قرأ الدوري بإسكان الباء هكذا: وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وسكن السين من قوله تعالى:

0: قوله تعالى: وخاب كل جبار عنيد، أمال جبار هكذا، واستفتحوا وخاب كل جبير عنيد. قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان، سكن الياء وصلا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وأثبت الياء في أشركتموني وصلا هكذا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين، سكن الكاف هكذا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. قوله تعالى: ما لها من قرار، قرأ الدوري بإمالة الألف بين الراءين هكذا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلال، قرأ الدوري بنصب بيع وخلال على أن لا لنفي الجنس، عاملة عمل إن هكذا، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ولما يصل لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض. قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي، فتح الياء وصلا هكذا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قوله تعالى: وتقبل دعاء، أثبت الياء وصلا هكذا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي. قوله تعالى: يوم يأتيهم العذاب، كسر الميم وصلا، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قرأ بكسر السين في الموضعين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وقرأ بإمالة الراء هكذا في أول سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ر. قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، شدد الباء هكذا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والتشديد لغة، ورب حرف يدل على التقليل والتكثير، وتلحقها ما. قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، قرأ الدوري بتاء مفتوحة مكان النون والملائكة بالرفع على الفاعلية هكذا، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، وأصلها تتنزل فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أدغم الدال في الجيم هكذا، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وقرأ المخلصين بكسر اللام هكذا، اسم فاعل هكذا، إلا عبادك منهم المخلصين، أي أخلصوا العبادة لله وحده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بمخرجين. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك برواية الدوري رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم وحتى الآية 48 من سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من مكة

0: العالم في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر وعد

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع معلم جديد من المعالم التي سارت فيها أقدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة. في طريق الهجرة كانت هناك محطة تعد من أبهى المحطات، لم تكن قصرا عظيما، بل كانت خيمة بسيطة في بادية قاحلة مر بها صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن ابتعد عن مكة وأحس بالأمان. إنها خيمة أم معبد التي تقع في منطقة قديد بين مكة والمدينة، وهي على بعد 130 كيلو متر تقريبا من مكة. صاحبة الخيمة هي أم معبد الخزاعية عاتكة بنت خويلد. كانت امرأة عجوزا تسقي وتطعم من يمر بها في طريق المسافرين. روى البيهقي عن أخي أم معبد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق، مروا بقديد على أم معبد فسألوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا، وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما بخلت عليكم به. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة عجفاء في زاوية الخيمة فسألها عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت بتعجب: إن رأيت حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرع الشاة وسمى الله ودعا بإناء فحلب فيه وسقى القوم كلهم حتى ارتووا، ثم شرب عليه الصلاة والسلام آخرهم وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. ويعود أبو معبد زوجها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ويسألها عن الرجال الذين مروا بالخيمة اليوم، فتقول أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، في عينيه دعج، في صوته صهل، وفي عنقه سطع، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء. وأصبحت رواية أم معبد من أبلغ الأوصاف الجسدية والأدبية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها العلماء في كتب السيرة والشمائل. وكانت مكافأة الله لأم معبد أن أكرمها سبحانه بشرف سقيا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبتخليد ذكرها في كتب السيرة.

0: وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وعلى وعد بلقاء جديد مع معلم جديد في طريق الهجرة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار المساء وأذكار الصباح، فاحرصوا عليها إخوة الإيمان والإسلام. وهذه لحظات كريمة مباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، حري بنا أن نغتنمها في ذكر الله، في الدعاء، في الاستغفار، في التوبة إلى الله، في الإنابة إلى الله عز وجل مع أذكار المساء.
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: استمعتم إخوة الإيمان إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في تمام الثامنة. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
4: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي، مركز مشتول السوق، محافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة لفضيلة الشيخ محمد أبو خزيم من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور وسام البحيري. دوما إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما تقدمه لكم من برامج وفقرات.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: لك.
1: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما يتيسر من سورة القمر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

اقتربت الساعة وانشق القمر.

ولقد

فكيف كان عذابي.

سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.

سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.

كذلك نجزي من شكر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة مع قرآن المغرب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب لما تيسر من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لحظات إخوة الإيمان ويؤذن لصلاة المغرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. ساعتنا الآن تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:15. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، هنيئا وطوبى لمن سمع أذان المغرب وقال مثلما يقول المؤذن وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. الصلاة إخوة الإيمان هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة إخوة الإيمان مفتاح الجنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الترتيل بدءا من الآية 8 من سورة المائدة وحتى الآية 43 من سورة المائدة. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة المائدة من الآية 8 إلى الآية 43 من السورة. قال الله تعالى: فليتوكل المؤمنون. قرأ ورش كلمة المؤمنون بإبدال الهمزة واوا تخفيفا. فقد ضل. قرأ ورش كلمتي فقد ضل بإدغام الدال في الضاد لقربهما مخرجا. مما ذكروا به. قرأ ورش كلمة ذكروا بترقيق الراء لوجود كسر قبلها فتصير مما ذكروا به. والبغضاء إلى. قرأ ورش كلمتي والبغضاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة بين بين أي بينها وبين الياء تخفيفا فتصير والبغضاء إلى. فيكم أنبياء. قرأ ورش كلمتي فيكم أنبياء بصلة ميم الجمع واوا ممدودة مدا مشبعا مع إبدال الياء همزة مفتوحة فتصير الجملة فيكم أنبئاء على الأصل. نبأ ابني آدم. قرأ ورش كلمتي ابني آدم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع تثليث البدل، ولكن القارئة اختار التوسط فتصير الجملة ابن آدم. إني أخاف. قرأ ورش كلمة إني بفتح ياء الإضافة فتصير إني أخاف، والفتح والإسكان في لغة العرب. سوءة أخيه. قرأ ورش كلمة سوءة بالتوسط والمد لوجود الهمز مع حرف اللين في كلمة واحدة، ومثلها كلمة شيء في قوله تعالى على كل شيء قدير بالتوسط والمد لوجود الهمز مع حرف اللين في كلمة واحدة، ولكن القارئ يقرأه بالتوسط. لا يحزنك الذين يسارعون. قرأ ورش كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير لا يحزنك الذين يسارعون من أحزن رباعية. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ

الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار.

مضجعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع

نساؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من

عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

وما نحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد

يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورة المائدة، هذا الترتيل برواية ورش. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، وفترتنا هذه ممتدة حتى 11 من سهرة الليلة إن شاء الله تعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، في 9:15 إن شاء الله تعالى تستمعون إلى حلقة جديدة في برنامج مجلة وبشر الصابرين، تقدم البشرى لأصحاب الابتلاءات وأصحاب الهمم. مجلة وبشر الصابرين، إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي. الآن وتحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، نستمع إلى حديث لفضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن المسلمين كأمة انتدبت لنشر رسالة الحق في العالم أجمع لا بد لهم من قوة يندفعون بها إلى الميدان الواسع، وهي قوة في العقيدة والأخلاق وفي العلم والعمل وسائر المجالات. وكان لهم مدة مقامهم بمكة قبل الهجرة مواقف مشرفة تأبوا بها على الاضطهاد وشمخوا بأنوفهم أمام عوامل الإغراء، ولكن لم تكن لهم دولة بمفهومها الصحيح. فلما انتقلوا إلى المدينة بدأت تتكون نواة المجتمع الجديد، وبدأت فكرة الدولة الجديدة، وبدأت المسؤوليات تكبر وتتعدد، وكان لا بد إزاء ذلك من تنفيذ فكرة الأخوة الإسلامية وضم الجهود وتكتلها لتواجه المستقبل بتبعاته الضخمة. فكانت المؤاخاة المعروفة بين المهاجرين والأنصار، وكانت بما فيها من إيثار وصدق وحب، منقذة للمجتمع من أزمة خطيرة يقع أمثالها في التاريخ قديمه وحديثه. وبروح التعاون سار المجتمع الإسلامي الجديد يحقق انتصاراته في جميع الميادين. إن فكرة التعاون مستمدة من فلسفة إنسانية عميقة، فالخلافة في الأرض لا يقوم بها فرد واحد، بل لا بد من ضم الجهود البشرية لتحقيقها. ورسالة الإسلام، وهي أسمى رسالة في الوجود، ما كانت لتحظى بهذه المنزلة إلا بأخلاقها الاجتماعية وروحها التعاونية. وقائد المسيرة نفسه كان يتمتع بهذه الروح حتى قبل أن يتشرف بالرسالة، فقد وصفته السيدة خديجة عندما فاجأه الوحي لأول مرة بقولها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إن التعاون الذي وضعه الإسلام هو تعاون على البر والتقوى، والبر بمعناه الجامع كل عمل يفيد منه الإنسان ويفيد منه المجتمع، والتقوى هي اتخاذ الوقاية التي تحمي هذا البر أن تنال منه يد الفساد أو تدنس حماه قوى البغي والعدوان. لقد سار المجتمع الإسلامي في المدينة على هذا النمط العالي من التربية التعاونية، فكانت الهدية تأتي الواحد منهم فلا تلبث أن تقسم ثم ترسل إلى الإخوان، وقد تتناول الهدية الواحدة أيد كثيرة، وتنتقل من بيت إلى بيت، كل يرى أن أخاه أولى بها منه حتى تعود إلى مرسلها الأول. يصف عبد الله بن عمر هذا المجتمع بقوله: لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولذلك استطاع أن يأتي بالعجب العجاب في عالم القوة والإبداع، وأمكنه في فترة وجيزة أن يكون دولة مترامية الأطراف أصلها ثابت وفرعها في السماء. نحن الآن كأمة إسلامية في أمس الحاجة إلى روح التعاون. نحن أمة دينها يقدس الحرية والعزة ويدعو إلى القوة والعمل والكفاح. لقد آن الأوان لنعيد أمجادنا الأولى التي لا يكفي أن نعيش على ذكراها، بل لا بد أن نعيدها حية مشرقة كما كانت. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حدثنا فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
4: رب

إخوة الإيمان والإسلام، إن الاهتمام بأصحاب الهمم والعمل على راحتهم لدليل على تقدم الأمم ودليل على رعايتها. وإسلامنا الحنيف دعا إلى الأخذ بأيدي أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الكافية لهم والعمل على راحتهم والعمل على أن يكونوا من الأفراد الفاعلين في المجتمع. وتبذل الدولة جهدا كبيرا في رعاية أصحاب الهمم والعمل على رعايتهم.

0: التراب.
1: إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو حبس النفس عن محارم الله عز وجل، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره سبحانه وتعالى، وهو ترك الشكوى من ألم البلوى. والصبر إخوة الإيمان والإسلام أنواع، فهناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية. إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. مرحبا بفضيلتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
2: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك دكتور،
2: جزاك
3: الله خير.
1: فضيلة الدكتور عبد المنعم، نود أن نلقي الضوء على أنواع الصبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علماءنا الأجلاء قد بينوا أن الصبر أنواع. النوع الأول هو الصبر على البلاء، وهو منع النفس عن السخط والهلع والجزع حينما ينزل البلاء على الإنسان. وفي هذا المعنى ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. النوع الأول الصبر على نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا تقييد لهذه النعم بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بنعم الله عز وجل على خلقه،
1: والافتراء على خلق الله بهذه النعم.
4: نعم، فالمسلم حينما يصبر على هذه النعم بأن يمنع، يعني أن يتكبر بهذه العطايا وهذه المنح من الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر، لأن النفس قد تغتر بنعم الله عز وجل وبعطاءات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. النوع الثالث الصبر على الطاعة، وذلك بالمحافظة عليها والدوام عليها. يقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الطاعة تحتاج إلى صبر، لأن الطاعة فيها نوع من المشقة، الأحكام الشرعية نوع من الالتزام، فهذه الطاعة تحتاج أيضا إلى صبر حتى ينال الإنسان ثواب الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الصبر عن المعصية، وذلك لأن النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تشتاق إلى المعاصي، وتشتاق إلى يعني ما هو يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي على المسلم أن يصبر عن هذه المعاصي، وأن يمتنع أن يقع في هذه المعاصي، وذلك بكف النفس عنها. قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام حين أرادت امرأة العزيز إيقاعه في الفتنة، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن للصبر عدة فوائد كثيرة وله صور كثيرة. الله سبحانه وتعالى جعل الثواب العظيم لمن يصبر ولمن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، حيث يقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: حول هذا المعنى فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نريد أن نوضح أكثر للسادة المستمعين.
2: نعم، كما تفضل تراب منعم، فعلا الصبر بكل أنواعه يحتاج إلى الطاعات تحتاج إلى صبر، لأن الشيطان اللعين يحاول جاهدا أن يثني المرء عن فعل الطاعات. الله تعالى يقول يعني عن لسان إبليس عليه اللعنة: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أثرهم شاكرين. فهو يحاول جاهدا أن يثني المرء عن أداء الصلاة وعن أداء يعني فرض الصيام وعن أداء الزكاة إعطائها لمستحقيها. هذه رسالته، ولكن المسلم يحاول جاهدا أن يكون من المخلصين، أن يجاهد هذا اللعين الذي يحاول يقف أمامي حينما أريد أن أصلي، حتى إذا دخلت في الصلاة يأتي أيضا بمشاغل كثيرة تشغلنا عن حقيقة الخشوع. يعني المرء يتمنى أن يكون خاشعا، ينعم في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، ذاكرا لربه، خاشعا يحاول أن يبعد أيضا عن إيه؟ عن أداء الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها على نحوها الصحيح. وكذلك الصيام يحاول جاهدا أيضا حينما أكون صائما صيام الفرض أو النفل أن يعني يلغو المرء ويعني يبتعد عن حقيقة صوم الجوارح، فيحتاج إلى صبر.
1: ماذا يفعل عندما يجد يعني كثرة الإغواء من الشيطان فضيلة الدكتور؟
2: العلاج يا دكتور أحمد، سبحان الله، في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فاستعذ بالله حينما يقول المرء الله هو هذا هو السلاح، حينما أكون صادقا وأعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله، أجأر إلى الله، وتخرج من القلب، حينئذ يندحر الشيطان وينخسئ ويبتعد عني، وأستريح قلبي وأستمر في الطاعة. فهذا يدل على أن الإنسان يعني خلق لغاية طيبة، استخلاف الأرض نعم، وينعم بالعبادة. العبادة لها لذة وطاعة أيضا، وهذه اللذة والطاعة لا يعني يشعر بها المرء إلا إذا كان صادقا مع نفسه ومجهدا لهذا اللعين. هذا اللعين يحاول أن يبعدنا عن هذه السعادة، وأن يعني يجعل حياتنا بعيدة عن الصواب. فالصبر يعني يحقق الخير للمرء إذا ابتعد المرء عن النظر على الحرام. يعني الله تعالى يقول: كل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ويقول تعالى: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم. حينما يعني ابتعد عن هذا، الشيطان يوسوس، الشيطان يعني يعلم أن هذه النظرة يعني يتبعها نظرات وجرائم أخرى. الحديث الشريف: النظر سهم مسموم من سهم إبليس.
1: هنا يتجلى الصبر.
2: حينما أصبر وأغض البصر، في الحديث الشريف يعني من غض بصره يعني حسبة لله تعالى، يعني مخافة الله، أبدأ الله تعالى حلاوة يعني عبادة يعني يشعر بها في قلب. ما الحديث الشريف؟
1: هذا هو الصبر عن المعصية.
2: نعم، يعني الصبر عن جميع أنواع المعاصي والعياذ بالله، تجعل الإنسان يعني في منزلة عظيمة، وأقوى من الشيطان اللعين، وأقوى من نفس الأمارة بالسوء. هذا هو الجهاد، وهذا هو الصبر الذي يحقق الجهاد ضد النفس الأمارة بالسوء وضد هذا اللعين. فالصبر منازل طيبة ينبغي أن نرتقي بها، وأن يعني نستعلي بها على نفس الأمارة بالسوء، وعلى الهوى ما يدعون إليه بالحب دون وزخرفها، وأن نبتعد عن الله سبحانه وتعالى وعن طريق الله تعالى المستقيم. بالصبر يرتقي المسلم درجات ودرجات حينما يعلم أنه خلق لغاية طيبة، وأنه صحيح خلق من طين ومن روح، ولكن الإنسان بطبيعته الطيبة إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى سوف يكون ملائكيا إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه وقدره، حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا وعلينا الصبر الجميل، اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء الطيب، نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

0: الصراط.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو.eg.
0: رب

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:15. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما يتيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

قبل فسيقولون بل تحسدون

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 10:15 تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي، مركز مشتول السوق، محافظة الشرقية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكلمة لفضيلة الشيخ محمد أبو خزيم من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العشاء، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العشاء ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العشاء في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، 27 درجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا.

حي على الصلاة، حي على

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد السبت يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:10. بينما تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:04. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما يتيسر من سورة الطارق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان سورة الطارق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: أهلا بكم معنا مع آخر لقاء مع سورة النمل.
2: تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 87.
3: إخوة الإيمان، سورة النمل سورة مكية، آياتها 93 آية، ونزلت بعد سورة الشعراء، وترتيبها في المصحف الشريف 27.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ويوم يوم

0: وكل أتوه داخرين
1: وكل أتوه داخرين
0: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
1: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب
0: صنع الله الذي أتقن كل شيء
1: صنع الله الذي أتقن كل شيء
0: إنه خبير بما تفعلون
1: إنه خبير بما تفعلون
0: من جاء بالحسنة فله خير

0: بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
1: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين
0: وأن أتلو القرآن
1: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
0: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
1: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.
0: وقل الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم بقية سورة النمل. إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا التالي إن شاء الله نبدأه مع سورة الشعراء، وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذه الحلقة.
1: ففزع،
2: خاف خوفا يستتبع الموت.
1: داخرين،
2: صاغرين أذلاء بعد البعث.
1: فكبت وجوههم،
2: ألقوا منكوسين في النار.
3: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
4: بسم

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها قوله تعالى: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، لما قال الله وكلمة الله بالرفع ولم تأتي معطوفة على المنصوب. فما الفرق الذي بين قوله تعالى كلمة الذين كفروا وقوله تعالى وكلمة الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، إن اللافت للنظر في هذه الآية القرآنية أن الله تعالى يقول: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لم يقل وكلمة الله عطفا على المنصوب، وجعل كلمة الذين، هنا قال وكلمة الله. من المعلوم أن الفعل جعل فعل ناصب لمفعولين، والواو هنا للعطف، لكنها لم تكن هنا بمعنى العطف، لأنها لو كانت للعطف لكانت هكذا وكلمة الله هي العليا، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك وما قال هذا، وإنما جاء بالكلمة مرفوعة وكلمة الله هي العليا، فالواو هنا استئنافية، وكلمة الله تعالى جاءت مرفوعة، وهذا يدل على أن المبنى يدل على المعنى، والمعنى مأخوذ من المبنى، فقوله تعالى وكلمة الله هي العليا دوما وأبدا تكون كلمة الله مرفوعة، ودوما وأبدا تكون كلمة الله هي العليا. وإذا أراد أي إنسان أن يجعلها مخفوضة أو أن يكسرها جعل الله كيده في نحره، فكلمة الله دوما وأبدا مرفوعة لا تحتاج إلى من يرفعها، ودوما وأبدا كلمة الله تعالى عالية لن يستطيع إنسان أن ينال منها، لأن الغلبة لمن؟ لله. ولذلك يقول الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولأن العزة لمن؟ لله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا فاتحة الكتاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت فاتحة الكتاب إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب والقبر، كيف لا والمولى سبحانه وتعالى والملائكة يصلون على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سامي.

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
0: مستمعينا الكرام، على هذه الموجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع فقرات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكل ما نقدمه لكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكم تحيات مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم قراءة القرآن بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالقرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل للإعجاز بآية منه المتعبد بتلاوته، وهو أساس الدين ومصدر التشريع وحجة الله البالغة في كل عصر ومصر. بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وقراءته من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وعطاءات القرآن الكريم لا تنتهي، فهو كنز سيال لا يتوقف أبدا ولا تنتهي عجائبه. فمن عطاءات القرآن الكريم أنه شفاء من كل سوء وداء. يقول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول تعالى في آية أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء الذي تضمنه القرآن الكريم عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، وشفاء الأمراض البدنية. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في معنى أنه شفاء، وجاء هذا الاختلاف على قولين: الأول أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. القول الثاني أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك، ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز أو من باب حمل المشترك على معنييه. ومن عطاءات القرآن الكريم أيضا أن قراءته سبب في قضاء الحوائج. روى الإمام ابن أبي شيبة عن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: من قرأ بعد الجمعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حفظ ما بينه وبين الجمعة. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: لا مانع من قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء، فإن عطاءات القرآن الكريم لا يحدها حد، ولا ينفرد بها زمان، فهو الكلام المعجز المتعبد بتلاوته، به تشفى الصدور والقلوب والأبدان، وبه تقضى الحوائج، وبه يحفظ الإنسان. يصفه الله تعالى فيقول: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: وقعت مشاجرة بيني وبين جاري، فصارع إلى قسم الشرطة مدعيا فيه زورا أني اعتديت عليه بالضرب وحرر لي محضرا بذلك، وجاء بشهود زور لم يكونوا موجودين أصلا أثناء المشاجرة، مع العلم أن المشاجرة بيننا لم تمتد إلى استعمال الأيدي، فكانت مجرد تراشق بالألفاظ، واستغفر الله العظيم مما حدث. فما حكم هذه الشهادة؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: الإنسان لا يعيش وحده في انعزال عن الآخرين، بل هو اجتماعي بطبعه، يأنس بالجماعة ويستقوي بها. وبين الشرع الحنيف آدابا لهذا الاجتماع والتواصل، منه قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. أوصت الآية الكريمة بجملة من الآداب، منها الوصية بالجار، هذا الجار الذي أوصى الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وصايا خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال في حديث آخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. إن بعض الناس في لحظات الغضب ينسى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأدبه ومعاملاته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤذى بأعظم الأمور ويصبر، وما كان ينتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله. إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هكذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظمها عند الله، وما زال يكرر حتى أشفق عليه الصحابة من تكرارها، فتمنوا أنه لو سكت، صلوات ربي وسلامه عليه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: تعدل شهادة الزور بالشرك. ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فشهادة الزور كبيرة من الكبائر، لأن فيها سخط الجبار ودخول النار، فيها ضياع حقوق الناس وظلمهم، فيها طمس للحقائق وقلب للموازين، فيها عدم إنصاف وإعطاء الحق للآخرين. إن شهادة الزور تزلزل أركان الاستقرار في المجتمع، وتزرع البغض في القلوب، وتنشر الفساد بين الناس. أيها الجار، أغلق باب الظلم، وكن حسن الخلق، لين الجانب، كما علمك رسولك صلى الله عليه وسلم. خير الناس من صفح وعفى، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، أقرب الناس لك جارك، تجده في السراء والضراء بجوارك. مد يد الصلح واترك شهادة الزور، واستغفر ربك، فغدا تجتمع عند الله الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا وشهدوا الزور أي منقلب ينقلبون، والله الموفق، والله أعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ولفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم، والتحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم طهر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، وتولى أمورنا، وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا. اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ردنا بقضائك وقدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم آمين.
7: يا واحدا فردا

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الفاصل من الابتهالات قدمه الشيخ عبد السميع بيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن يصحبنا الزميل دكتور وسام البحيري في أمسية دينية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف البشرية بكتابه المبين وأنار العقول بهدي القرآن الكريم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي بمشتول السوق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو طمأنينة النفس البشرية وملاذها الآمن في مواجهة عواصف الحياة. وآيات القرآن الكريم حينما تتنزل على القلوب فإنها تشفي ما بها من سقم وتعيد إليها السكينة والوقار. إخوة الإيمان، هيا بنا نستفتح هذه الأمسية المباركة بخير الكلم بالقرآن الكريم. نستمع خاشعين منصتين إلى القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بتقداع. الله اكبر يا عم، كلها عيل. الله اكبر عليك.

وقوة

القرى. يقال

يا قرأ

خلق الإنسان.

ليلة القدر خير.

0: سلام هي حتى نطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني، تنزلت على قلوبنا سكينة ورحمة. إخوة الإيمان، وما زلنا نتواصل معكم في رحاب هذه الأمسية الدينية التي سجلت من مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي بمشتول الصوب محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، وإذا كان القرآن الكريم هو ربيع القلوب لنا، فإن خلق الحياة هو سياج للسلوك وثمرة للإيمان. ذلك الخلق الذي يعصم النفس ويرفع قدر الإنسان عند خالقه وعند الخلق أجمعين. وعن خلق الحياء في الإسلام ومكانته نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد أبو خزيم من علماء الأزهر الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

0: قالوا اتخذ الله ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفوة ربي جل وعلا من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وأزال به الظلمة، فجاهد في سبيل ربه حتى لبى منادية، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن الحياء هو ميراث الأنبياء وهو من صفات الملائكة الأجلاء، وهو الخلق الذي اتسم به دين الإسلام، فلقد قال سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه بسنده عن الإمام الترمذي رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام هو الحياء عباد الله. اعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن ديننا الحنيف قد اتصف بهذه الصفة الطيبة التي اتصف بها رب العزة جل في علاه حين قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله عن رب العزة تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يداه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا كان المولى جل في علاه ينتظر من عباده أن يرفعوا إليه أيديهم بالدعاء لله عز وجل طلبا من الله تبارك وتعالى أن يعطيهم شيئا أو أن يرفع عنهم ضرا، فيستحي من عبده حين يرفع إليه يداه بالدعاء، فكيف لا نستحي نحن عباد الله إذا أردنا أن ندعو الله أو أن نلجأ إلى الله أن نستعد لهذا الأمر بطيب الطعام، لأن الحبيب صلى الله عليه وآله هو الذي أمرنا بذلك حتى يستجيب الله دعاءنا. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فليستعد كل امرئ منا إذا أراد اللجوء إلى مولاه وأن يرفع إليه يداه طالبا رضاه أن يطيب طعامه وأن يطيب مشربه وأن يطيب ملبسه وأن يكون على خلق حسن، حتى لا يرد المولى تبارك وتعالى يديه صفرا خائبتين. إخوة الإيمان والإسلام، والحياء صفة من صفات الأنبياء. انظروا إلى موسى عليه السلام وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا يستحي أن يرفع ثوبه حياء من الله تعالى، فإذا كانت هذه الصفة وهذا الخلق اتسم به نبي الله موسى، فقد كان هذا الخلق خلقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان إذا رأى شيئا يكرهه أصحاب الحبيب يقولون ذلك، إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، على كل إنسان منا أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، فمن لم يستحي من نفسه فليعلم أنه ليس لنفسه عنده قدر. كيف ذلك؟ النبي يقول: من عمل عملا في السر يستحي منه في العلانية فليس له عند نفسه قدر. ليس لك عند نفسك قيمة ولا وزن إذا لم تستحي من الله جل وعلا في السر. أتستحي من الله في سرك وفي علانيتك، أم أنك تستحي في العلانية وفي السر لا تستحي وتصنع ما تشاء؟ اعلموا عباد الله بأن الحبيب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أخبرنا وبين لنا ذلك وأوضحه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نكون على بينة من أمرنا وحتى نعيش على خلق طيب كريم اتصف به سيد الخلق محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. ولما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له بعد أن أكثر عليه في الكلام بأن الحياء يمنعك من أمور تنفعك، قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا وبين لنا بأن الحياء من الإيمان. الحياء حين يتصف الإنسان بهذه الصفة فليعلم بأن القلب قد ملئ إيمانا بالله. الحياء من الإيمان، فإذا برسول الله يبين أن الحياء ليس كلمات تقال، ولكن الحياء لا بد وأن يكون أقوالا وأعمالا. فهناك من لا يتحرج ولا يستحي أن يسب دين الله، وهناك من لا يتحرج ولا يستحي أن يأكل وأن يشرب في رمضان، وهناك من لا يتحرج ولا يستحي من الوقوع في الفواحش والمنكرات. النبي يبين ويقول: ليس الحياء كذلك، ليس أقوالا ولكن الحياء أفعال، لأنه خلق من أخلاق الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. وقد قال مولانا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك من لا يستحي أن يتكلم بفحش الكلام، هناك من لا يستحي أن يتكلم بكلام لا يرضي الملك الديان، هناك من لا يمسك لسانه ومن أطلق للسانه العنان. أما تعلم يا عبد الله أن كل ما يخرج من الفم واللسان هو مكتوب ومحسوب وعنه أنت يوم القيامة مسؤول؟ لماذا لا تمسك لسانك؟ وسيد الخلق أمرنا فقال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فعلى كل إنسان منا أن يمسك لسانه عن الخوض في الأعراض وعن الكلام غير المباح، أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. انظر حتى لا تأكل حراما ولا تشرب حراما ولا تنزل في بطنك شيئا غير مرغوب فيه في ديننا الحنيف. أخي المسلم، علينا أن نمتثل هذا الأمر وأن نكون على بينة من أمرنا وأن نعلم ونضع في قرارة أنفسنا وأن نذكر أنفسنا دائما بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ونذكر أنفسنا بأن الحبيب أخبرنا بأن الحياء خير كله، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستحي من الله في السر كما نستحي من الله في العلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة عن خلق الحياء، والتي ألقاها علينا فضيلة الشيخ محمد أبو خزيم من علماء الأزهر الشريف، من هنا من رحاب مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي بمشتول السوق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ومن نور الكلمة إلى ظلال الدعاء والرجاء، حيث ترفرف الأرواح في ملكوت التسبيح وتفيض العيون بخشية الله مناجاة وابتهالا، نعيش مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.

محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، وكان ذلك ختاما لهذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بقرية عاد الحجازي بمشتول الصوب بمحافظة الشرقية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وألبسنا ثوب الحياء والاحتشام. إخوة الإيمان، نصل بكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية على أمل اللقاء بكم. وفي الختام أنقل لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، مما لا شك فيه أن الطريق الوحيد والمسار الصحيح الذي يصل بالإنسان إلى كل مشاعر السعادة والاطمئنان هو طريق الله عز وجل، حيث القرآن والسنة والعلماء الثقات، طريق ينأى بالإنسان عن الجزع أو التعاسة أو الفشل، يبعد عنه الشقاء والمتاعب والآلام، ويقربه من كل ما يريح باله ويطمئن فؤاده. فالمؤمن الذي يأتمر بأوامر الإسلام وينتهي عن نواهيه لا يعاني ألما ولا قلقا، ولا يجد هلعا ولا أرقا ولا كدرا، في حين تجتمع كل هذه المشاعر السيئة في من ضل الطريق. يقول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.

أيها الإخوة المؤمنون، الشريعة الإسلامية شريعة اليسر والسماحة. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. صدق الله العظيم. يقول الحافظ ابن كثير: ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة وهي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تقصر في السفر، ومن عجز عن القيام فيها جلس، ومن عجز عن الجلوس يصلي على جنبه. الصيام في رمضان يباح للمريض وللمسافر الفطر، وعليهما القضاء. الزكاة لا تجب إلا في نصاب، وبمرور حول إذا كانت زكاة مال، والحج يسقط عن الفقير. وهكذا شريعة الإسلام شريعة التيسير والسماحة. قال الله في حق الحبيب: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كل إنسان يجد ملامح السعادة حين يشعر أن لوجوده غاية، وأن لحياته رسالة، وأن لنفسه كرامة، وأنه قوي أمام أحداث الحياة وتجاه شهوات النفس، وأنه قادر على تحقيق الغايات وأداء الواجبات. فإذا حقق هذه المشاعر اطمأن وأحس بالأمن النفسي يغمر وجدانه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإيمان بمبادئ الإسلام وقيمه التي تمنح كل الكرامة للإنسان. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، الإنسان مخلوق كريم على الله، خلقه في أحسن تقويم، وأسجد له الملائكة، وميزه بالعلم والإرادة.
1: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه.

أيها الإخوة المؤمنون، الدين الإسلامي دين رحمة. ربنا تبارك وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم، جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا به تتراحم الخلائق، حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وجعل للآخرة 99 جزءا، وذلك من رحمة الله بعباده في يوم القيامة حيث الأهوال والشدائد. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي، ويقول في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. علمنا ربنا تبارك وتعالى أن من أراد رحمة الله فليكن محسنا. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إخوة الإيمان، القرآن الكريم رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

هذه.

خلق

تعالى عما يشركون خلق الإنسان

والأنعام خلقها.

ادفع. ومنها تأكلون.

هنا

ويخلق ما لا تعلم.

فيه

وسخ

وسخ

وسخ

إن

حزة.

بلا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة النحل بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة المباركة من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص هو سر القبول، سر قبول العمل الصالح. أما الذي يعمل عمله بلا إخلاص فيقال له يوم القيامة كما ذكر القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية، نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.

وفراقك ورحت أدور.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها. سئل رضي الله عنها: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال سيدنا كعب رضي الله عنها: نجد محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله ويكبرون الله على كل نجد، ويوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد جمع هذا الأثر الكثير مما يتعلق بسيدنا محمد وبصحابته الكرام، ويمكن أن نلخص ما اشتمل عليه فيما يلي. أولا، شرف نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكماله. ثانيا، أنه يولد في أشرف بقاع الأرض وأفضلها عند الله، وهي مكة المكرمة. ثالثا، أنه يهاجر إلى المدينة المنورة والتي عرفت بطابة. قال النبي حين وصل مشارفها: يقولون يثرب وإنها لطابة، تنفي شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. رابعا، أنه سيملك الشام بعدما كان ملكا للرومان. خامسا، أن هذا النبي لا يصدر عنه أي عيب أو فحش، وأنه لا يصدر عنه ما يقلق الناس أو يزعجهم، وأنه يعفو ويصفح. سادسا، أن الأمة المحمدية من صفاتها الحمد على كل حال، وأنهم يكبرون الله ويعلون راية الإسلام، وأنهم محتشمون في ملبسهم ومنضبطون وملتزمون بالعبادات والطاعات وبالإكثار من تلاوة القرآن والذكر وعمارة المساجد.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها، راويا صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكذا صفة أمته في التوراة، صفات أخرى كريمة يمكن التعرف عليها.
2: هناك صفتان غلبتا على اسمه عليه الصلاة والسلام، وهما الصدق والأمانة. فكان الناس يقولون: راح الصادق وجاء الأمين، وترجم ذلك عمليا، فأتمنوه على ما يملكون من كل نفيس وغال، وأودعوا ذلك أمانة أو وديعة عنده، وقد ردها إليهم دون مساس بشيء منها، وعهد لابن عمه علي بن أبي طالب بأن يرد للمشركين كافة هذه الودائع عند الهجرة إلى المدينة المنورة. فهذا ما يتعلق بجانب الأمانة. وأما ما يتعلق بجانب الصدق فكلهم يقرون له بالصدق، فكان إذا جمعهم وقال لهم: لو أخبرتكم بأن خيلا ستغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا: على لسان رجل واحد: ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن صفات مباركة لأمة سيدنا رسول الله كذلك بمزيد من التبيان.
2: لقد ورد في الآثار الأخرى العديد من مناقب هذه الأمة، وأيضا آيات كثيرة تكلمت عنهم، ومن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما الأحاديث والآثار فجاء فيها العديد من المناقب والفضائل التي اختص الله بها المسلمين. وجاء في بعض الآثار أن الكتب المقدسة القديمة تضمنت العديد منها، ومن ذلك ما روي عن سيدنا قتادة قال: ذكر لنا أن موسى عليه السلام قال: يا رب، إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، أناجيلهم في صدورهم. والأناجيل مواقد النور والإضاءة، إذا هم أحدهم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، فهم المستجيبون والمستجاب لهم، هم المشفعون والمشفوع لهم. فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: فنبذ الألواح وقال: رب اجعلني من أمة أحمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها. سئل رضي الله عنها: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال سيدنا كعب: نجد محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله ويكبرون الله على كل نجد، ويوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول حكم العلاج بالأعضاء الصناعية والأجهزة التعويضية تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاج بالأعضاء الصناعية والأجهزة التعويضية يعني استبدال الأطراف أو الأعضاء المفقودة أو دعم الأجزاء الضعيفة في الجسم باستخدام أجهزة طبية مصممة خصيصا لتناسب حاجة كل فرد، سواء لتعويض طرف مبتور أو لدعم وظيفة عضو ضعيف أو تصحيح تشوه أو إطفاء مظهر طبيعي قدر الإمكان أو تخفيف لأضرار جسدية أو آثار نفسية سيئة، لتحسين نوعية حياة المريض وقدرته على الحركة والتفاعل مع بيئته من خلال تأهيل متكامل يشمل التدريب العملي والمهارات اللازمة لاستخدام هذه الأجهزة والمشي والوقوف والحركة بفاعلية، وتمكينه من أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي قدر الإمكان، مما يعزز جودة الحياة أو حياة هذا الإنسان بشكل كبير بعد الإصابة أو المرض. هذا النوع من العلاج يرى الفقهاء المعاصرون جوازه إذا كان لأغراض علاجية مشروعة، بأن يكون القصد علاج الضرر أو تحسين وظيفة الجسم كما سبق.
2: لازم يا دكتور هيكون لعلاج الضرر أو تحسين الحالة، يعني لا يكون له وجه آخر.
3: لا، أحيانا ياخدوا حاجة صناعية لتحط الحلق في منخورها، ولا حضرتك بقى عارفة والرجالة اللي بيعملوا إيه.
2: ولكن هذه ليست أعضاء صناعية أو أجهزة تعويضية، لا تعتبر أجهزة تعويضية، هي للزينة
3: وبركبوا وش وبيعملوا حاجات كلها، يعني ممكن تغش الأمن نفسه وتغش هنا وهناك.
2: تفضل.
3: كل ذلك بشرط ثبوت عدم ضرر هذه الأعضاء أو تلك الأجهزة، وأن تكون الفائدة المرجوة منها تفوق الضرر، وألا يترتب على استعمالها غش وغرض. فلو أراد الزواج من به جهاز تعويضي فلا بد من إخبار الطرف الثاني به، واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على إباحة التداوي السابقة، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبحديث عرفجة بن أسعد وفيه أن أنفه أصيب يوم حرب كان في الجاهلية، كان اسمه يوم الكلاب كما كنا سابقا، واتخذ أنفا من الفضة خرجت منه رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ مكان العضو المبتور عضوا يقوم مقامه، مما يدل على جواز اتخاذ الأجهزة التعويضية إذا أمن منها الضرر وعدم الغش والتدليس على النحو السابق.
2: أيوة، بالنسبة لرأي المجامع الفقهية في هذه المسألة،
3: تتفق المجامع الفقهية في ذلك مع رأي الفقهاء السابق، حيث قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدولي سنة 2009 أنه يجوز استخدام الأعضاء الصناعية والأجهزة التعويضية لأغراض علاجية أو تحسين وظائف الجسم، مع مراعاة أن يكون الاستخدام مشروعا ولا يضر بالمريض أو الآخرين.
2: بالنسبة دكتور، هل يجب غسل مثلا هذا العضو الصناعي أثناء الوضوء؟
3: بالنسبة للعضو الصناعي إذا كان من الأعضاء التي يجب أن تغسل في الوضوء فإنه لا يلزم تجاهه شيء من الطهارة، لا الغسل ولا المسح، إلا إذا بقي شيء من العضو الأصلي مما يجب غسله فإنه يغسل أيضا، إلا إذا شق نزع هذه الآلة أو العضو الصناعي فإنها تأخذ
2: أكيد هتكون شاقة طبعا يا دكتور،
3: في
2: وطبعا
3: هذه الحالة
2: 5 مرات في اليوم يعني هيكون في صعوبة.
3: في هذه الحالة يأخذ حكم الجبيرة، بمعنى أنه عند الوضوء أو الغسل يكفي
2: مسحها
3: المسح
2: فقط.
3: عليها وغسل الرجل الأخرى مثلا،
2: أيوه
3: وفي غسل الجنابة يغسل ما قدر عليه من جسمه مما لا يضر برجله، ثم يمسح على الجزء الصناعي أو الجبيرة الموضوعة على رجله، ولا يجزئه التيمم إلا إذا لم يمكن ذلك.
2: بالنسبة يا دكتور للزكاة، هل لو إنسان يعني أعطى لإنسان محتاج لهذا العضو يعني الصناعي، هل لو أعطاه من الزكاة يعتبر مصرف من مصارف الزكاة؟
3: إذا توفرت فيه الشروط بأن كان فقيرا أو مسكينا أو
2: آه
3: محتاجا
2: محتاجا
3: إلى
2: أكيد.
3: آخره،
2: أيوه
3: والزكاة لمثل هذه الحالات أولى، لأنه اجتمع فيه الفقر والمرض، فهو أولى إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور عطا صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بوجودك.
1: الله الله.
0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

عيد

إنك أنت العليم الحكيم.

وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

إنك أنت العليم الحكيم.

وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

وكلا

قلنا

وكلا.

ولا

ولا تلبسوا الحق بالباطل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت على الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العزة والرفعة. إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 61 من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق

أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

حقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من سورتي الزمر وغافر. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في حوالي الخامسة إلى الربع من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. استمعتم إلى المبتهل الشيخ محمد الفيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 91 من سورة هود وحتى الآية 49 من سورة يوسف للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

لكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته

خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي هود ويوسف للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:04 من بعد منتصف الليل. إلهي وسيدي ومولاي، تم نورك فلك الحمد، عظم حلمك فلك الحمد، كثرت آلاؤك فلك الحمد، لا أحصي ولا أحسن ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إلهي وسيدي ومولاي، اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أسألك يا ربي البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض، وفرحة لكل حزين، وأملا لكل يائس. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

صلاة وسلام عليك يا سيدي، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلام عليك يا سيدي، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي المستمعين، هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الأنبياء والحج للقارئ الشيخ صلاح شمس الدين.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الأنبياء والحج للقارئ الشيخ صلاح شمس الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأكمل تسليماتك سرمدا على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي التكوير والانفطار للقارئ الشيخ فؤاد العروسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت،

حشرت وإذا البحار سجرت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي التكوير والانفطار للقارئ الشيخ فؤاد العروسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه، فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته، فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه.

0: أبصارنا وعافنا في أجسادنا، لا إله إلا أنت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:55 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ أحمد عبد الشافي الكحلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.